بن حسن وجدوه وزينوها بحلي النساء، ثم خرجوا إليها فعكفوا عليها كل اليوم. فاشترى رجل من وجهائهم فيميون، فكان إذا قام في الليل ليصلي أضاء له البيت حتى يأتي الصباح من غير مصباح، إذ كان وليا ذا كرامات. فرأى ذلك سيده فأعجبه ما يرى منه، فسأل عن دينه فأخبره به، وقال له فيميون: إنما أنتم على باطل، إن هذه النخلة لا تضر ولا تنفع، ولو دعوت عليها إله الذي أعبده لأهلكها بإذنه تعالى، وهو الله وحده لا شريك له. فقال له سيده: فافعل، فإنك إن فعلت دخلنا في دينك وتركنا ما نحن عليه. فقام فيميون وتوضأ وصلى ركعتين، ثم دعا الله عليها، فأرسل الله عليها ريحا قلعتها وأسقطتها من أصلها إلى الأرض، فاتبعه عند ذلك أهل نجران على دين الإسلام. ثم دخلت عليهم الأحداث وحرفوا الدين وحصل الكفر وعم. وكان من أمر فيميون عندما انتشر الفساد أن بنى خيمة له خارج نجران يتعبد الله تعالى وحده فيها وانقطع عن الناس. وحدث أنه كان في نجران ملك لديه ساحر وقد صار عجوزا، فطلب الساحر من الملك أن يبعث له بغلام كي يعلمه السحر. وكانت خيمة فيميون بين نجران وقرية الغلام الذي أرسله الملك ليتعلم السحر. وذات يوم مر هذا الغلام واسمه عبد الله بن الثامر بخيمة فيميون الراهب، فسمعه يتلو كلام الله بصوت عذب، ونظر فأعجبه ما يرى منه من صلاته وعبادته، فصار يجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم فوحد الله وعبده، وصار يسأل عن أحكام الإسلام حتى ترقى في العلم والعبادة. وكان الغلام أحياناً يتأخر عند الراهب فيميون، فإذا وصل عند الساحر ضربه لتأخره، وإذا جاء إلى أبيه متأخراً ضربه أبوه. فشكى الغلام أمره إلى الراهب فقال له: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر، وذلك كي لا يظلم، لأنه يتعلم الدين وأحكامه في زمن قل فيه المسلمون. وكان في ذلك البلد حية عظيمة قطعت طريق الناس، فمر بها الغلام وحمل حجرا، ثم سمى الله تعالى ورماها به فقتلها. وأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: إن لك شأنا عظيما، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل أحدا علي. وصار الغلام إذا دخل نجران لم يلق أحدا به ضر، أو كان أكمه أي أعمى أو أبرص وهو المصاب بمرض جلدي منفر، إلا قال له: يا عبد الله، أتوحد الله وتدخل في دين الإسلام، وأدعو الله فيعافيك مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: نعم، فيوحد الله ويسلم ويدعو له فيشفى، حتى لم يبق بنجران أحد به ضر إلا أتاه فاتبعه على أمره ودعا له فعوفي. وكان للملك ابن عم أعمى، فسمع بالغلام وقتل الحية فأتاه بهدايا كثيرة، فقال له: ما هاهنا لك كله إن أنت شفيتني. فقال الغلام: إني لا أشفي أحداً، إنما يشفي الله من يشاء.
فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك وعافاك. فآمن بالله وأسلم فشفاه الله. فأتى ابن العم هذا إلى الملك فجلس إليه كما كان يجلس سابقا، فقال له الملك الذي كان يدعي الألوهية والعياذ بالله تعالى: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: يا غلام، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل كذا وتفعل كذا. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فيميون. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك الإسلام. فأبى ولم يرضى بالكفر ولا بالرجوع عن دينه. فدعا الملك بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأس الراهب فشقه حتى وقع شقاه. ولم يكتف الملك الكافر بذلك، بل جاء بابن عمه وقال له: ارجع عن دينك. فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جاء بالغلام فقال له: ارجع عن دينك. فأبى فدفعه إلى بعض جنوده وقال لهم: اذهبوا به إلى قمة ذلك الجبل، فإن رجع عن دينه اتركوه، وإلا فاطرحوه إلى الأسفل. فذهبوا وصعدوا به إلى قمة الجبل. فقال الغلام داعيا ربه عز وجل: اللهم اكفنيهم بما شئت. فاهتز الجبل فسقطوا وقتلوا، وعاد الغلام سالما إلى الملك. فلما رآه استغرب ودهش وسأله عن الجنود، فقال: كفانيهم الله. وقد عاد الغلام رغم أنه كان يستطيع الفرار والهروب، لأنه كان يطمع أن يتراجع الملك عن كفره فيسلم، فيكون إسلامه سبباً في إسلام قومه. فدفعه الملك إلى مجموعة جنود آخرين وقال لهم: اذهبوا به فاحملوه في سفينة، فإذا صرتم في وسط البحر انظروا في الأمر، فإن تراجع عن دينه فعودوا به، وإلا فاقذفوه فيه. فذهبوا به، فدعا الغلام ربه تبارك وتعالى قائلا: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانقلبت بهم السفينة فغرق الجنود، وعاد الغلام سالما إلى الملك. فدهش مرة ثانية من رؤيته يعود هكذا، وسأله عن الجنود فأخبره بما جرى، ثم قال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في مكان واحد وتصلبني على جذع، ثم تأخذ من جعبة سهامي واحدا ثم تضعه في القوس، ثم تقول: بسم الله رب الغلام، ثم ترميني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الملك الناس وصلب الغلام على جذع، ثم أخذ سهما من جعبته ونفذ ما أمره به الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، وهو الموضع الذي بين العين والأذن، فوضع الغلام يده في موضع السهم فمات. فقال الناس عندها: آمنا برب الغلام، لا إله إلا الله، لا إله إلا إله عبد الله بن الثامر، وهو اسم الغلام. فقال الوزراء للملك: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك وآمن الناس وأسلموا. فاستشاط الملك غيظا وغضبا وأمر بإغلاق أبواب المدينة،
ثم شق شقوقا وأخاديد في الأرض، قيل إن عددها سبعة، طول كل أخدود 40 ذراعا، وعرضه 12 ذراعا. ثم طرح فيها النفط والحطب، وأججت نيرانها، وبدأت ألسنة اللهب تتصاعد منها. ثم وقف الملك وأعوانه على جانبي كل أخدود، ويجلبون المسلم، فإن أبى الرجوع عن دينه قذفوه بها، وإلا تركوه. فرموا في النار قرابة 20,000 من المسلمين، وقيل أكثر بكثير، ما بين رجال وشيوخ ونساء وأطفال. وحتى إنه جيء بامرأة مسلمة وكان لها 3 بنين، أحدهم رضيع، فقال لها الملك: ارجعي وإلا قتلتك أنت وأولادك. فأبت، فألقى ابنيها الكبيرين فلم تتراجع، ثم أخذ الصغير ليلقيه فبكت، فأنطق الله ابنها الرضيع وقال: يا أماه، لا ترجعي عن دينك، لا بأس عليك. فألقاه وألقاها في أثره. وروي أن المسلمين كانت تقبض أرواحهم قبل أن تمسهم النار وحرها. ثم بعد أن رمى الملك من رمى، ارتفعت النار من الأخدود، فصارت فوق الملك وأعوانه 40 ذراعا، ثم هبطت عليهم وأحرقتهم، فذابوا وتحولوا إلى رماد. قال الله تعالى في سورة البروج: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. صدق الله العظيم. وهذا الذي فعله ذلك الغلام كان جائزا، قتل الشخص نفسه لإدخال غيره في الإسلام، أما في شرعنا لا يجوز، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

يا رسول الله، نحبك لأنك جئت بالهدى، فاهتدت بك القلوب بعد خوضات الفتن ومتاهات المحن. نحبك فبك عرفنا معنى الإيمان وقيم الإحسان، فجاءت إلى النفوس سكينة وإلى العيون طمأنينة. على قدرك وسما شأنك، فأنت رسول الله حبيب الله، وماذا عسى المؤمن بك أن يقول إذا فاحت طيوب عند ذكر محمدي، عبقت بروحي من شذاها الأحمدي. ولد النبي فضاءت الدنيا له، وشيا بحاشية الظلام الأسود، وبطاح مكة أزهرت بقدومه، وربوعها فرحا بقرب الموعد. فالكون يزهو والبلاد ربيعها، ثوب يحاك بعسجد وزبرجدي. يا والهين بحب أحمد رنموا بمديحه، فاليوم يوم المولد. أنا في صراطك يا محمد سائر، حتى تشفع في يوم المشهد. أنا يا محمد قاصر عن حقكم، فبأي نعت من علاكم أبتدي؟ ويدي القصيرة لا تنال نجومكم وصفا لكم، فأقول ما نالت يدي. لكن نظرت إلى العلا فنسبتها لشريف قدر من خصالك أمجدي. سرد الزمان فضائلا من حسنكم، وفضائل في خدرها لم تسردي. من رد عين قتادة وإمامنا من ريق من فكأنه لم يرمدي. والجذع حن إلى حنان محمد، وهو اليبيس غدا براحته ندي. وسرت علائم نوركم ترقى النهى، فحملت كل فضيلة يا سيدي. وسموت حتى لا ينال مقامكم، ورفعت حتى لا تنال بسؤددي. وعرجت في رتب الكمال وقد غدا أدنى المنازل عند أبعد فرقدي. وسمى جبين الدهر بالهادي الذي قسما لغير إلهه لم يسجدي. من ضاع في لجج الحياة إن اهتدى، فلغير جود جنابكم لم يقصدي. ربيت للحق المبين صحابة نهلوا التقى عذبا بطيب المورد. سيماههم أثر السجود خشوعهم، نور تألق في جبين المهتدي. أنت المبارك حب كل مبارك، الأنبياء الراكعين السجد. عيسى أخوك ومريم أخت لفاطمة البتول بدرب دين أوحدي. فإذا دعوت فأنت أكرم من دعا، وإذا دعيت فأنت أشجع منجدي. وإذا حملت لواء يوم كريهة كنت المقدم في ثبات مؤيدي. بدرا بدا خير الأنام وقائدي، نور الهدى طب السقام ومرشدي. لو تجمع الأنهار والأمطار مع خيرات بحر بالعطايا مزبدي، لو عاون الناس الملائك في ندى ما كان جود الكل منك بأجودي. أنشد أخي وهاتها هدارة، إنا بغير محمد لا نقتدي. هاتوا لنا من صفحة الأمجاد من مثل النبي الهاشمي محمدي.

من هو صديقك؟ حسن الخلق لا تخفى فضيلته في الدين، وقد مدح الله سبحانه وتعالى به نبيه عليه السلام إذ قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال أسامة بن شريك: قلنا يا رسول الله، ما خير ما أعطي الإنسان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خلق حسن. ومن حسن الخلق اختيار الصديق الصالح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ولا خير في صحبة الأحمق، وقد قيل: فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه. ولا بد أن يتحلى الصديق بحسن الخلق، إذ رب عاقل يدرك الأشياء على ما هي عليه، ولكن إذا غضب خالف ما هو معلوم عنده لعجزه عن قهر صفاته وتقويم أخلاقه. أما الفاسق فالخطر كل الخطر في صحبته. وقد روي أن الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه قال: عليك بإخوان الصدق فعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. وقد جاء في وصية رجل لابنه حين حضرته الوفاة أنه قال: يا بني، إذا عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة، فاصحب من إذا خدمته صانك، وإن صحبته زانك. وقيل: اصحب من إذا مددت يدك إلى الخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك سيئة سدها. فما أحوجنا اليوم إلى رجال بهذه الصفات، أصدقاء وإخوان وحكام. فمن أسباب خراب البلاد وفساد المجتمع سوء العشرة بين العباد، والأنانية والانغماس في الملذات دون النظر إلى حدود الشرع وميزانه. وبالاختصار، عليك أيها الشاب أن تختار الصديق الصالح، وأن تحذر من صديق السوء. وقد قال أحدهم: الناس شتى إذا ما أنت ذقتهم، ولا يستوون كما لا يستوي الشجر. هذا له ثمر حلو مذاقته، وذاك ليس له طعم ولا ثمر.

مدينة العلم والعلماء. مدينة أنجبت علماء أكابر أفاضل نشروا الحق وعلموا الدين حتى صارت بيروت منارة العلم والحضارة.

0: المحدث الشيخ محمد الحود المتوفى سنة 59 و800 قال في كتابه المسمى العقيدة الفائقة:
1: نزه الحق سبحانه وتعالى عن كل ما يوهم الجسمية والمكان والحدوث.
0: الله خلق كل الأجسام فليس جسما، فهو منزه عن الجلوس على العرش، لأن الجلوس من صفات البشر.
1: قال الإمام علي بن أبي طالب: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته، ولم يتخذه مكانا لذاته.

0: مفتي بيروت الشيخ عبد الباسط الفاخري المتوفى سنة 1995 قال في كتابه الكفاية لذوي العناية:
1: وكل ما قام ببالك فالله بخلاف ذلك.
0: فالله سبحانه وتعالى لا تدركه العقول ولا تتصوره الأوهام.
1: قال الإمام أحمد بن حنبل: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك.

0: مفتي بيروت الشيخ مصطفى نجا المتوفى سنة 1931 قال في كتابه كشف الأسرار لتنوير الأفكار.
1: ومعنى العلي المتعالي في جلاله، والمراد به علو القدر لا علو المكان، لأنه تعالى منزه عن التحيز والجهة.
0: الله هو خالق المكان فلا يحتاج إلى المكان، وهو خالق الجهات كلها فلا يحتاج إليها.
1: قال الإمام علي بن أبي طالب

وجب تنزيه الله عن الحد والكمية، وهذا شيء ثبت في عبارات السلف الصالح. سيدنا علي رضي الله عنه قال: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود.

0: وتتوالى الإنجازات والمؤسسات،
1: تشيد مساجد ومصليات ومراكز تعليم القرآن الكريم،
0: جمعية كشافة المشاريع،
1: جمعية مرشدات المشاريع،
0: الدفاع المدني المشاريعي،
1: إذاعة نداء المعرفة 91.3 FM،
0: مجلة منار الهدى مع ملحق فرح الأطفال،
1: دار المشاريع للطباعة والنشر والتوزيع،
0: فرق المشاريع لإنشاد التراث في بيروت وفي كل المحافظات،
1: مركز تجهيز الأضاحي المجاني في بيروت وطرابلس،
0: مراكز المشاريع للمهارات النسائية في كل المحافظات،
1: مستوصف الشيخ نزار حلبي بيروت،
0: مركز ابن النفيس الطبي بيروت،
1: مستوصف الأمانة طرابلس،
0: نادي المشاريع الرياضي بيروت،
1: نادي الرشاد الرياضي طرابلس،
0: نادي شباب المنيا الرياضي الشمال، إلى جانب عدد كبير من القاعات والملاعب المغلقة في كل المحافظات.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: آمين. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة، وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: تمثل بالقرآن الكريم.
1: اقرأ القرآن
0: وقل يا رب يا الله إني رجوتك لا تخيب لي رجائي بفاتحة الكتاب افتح إلهي لمن يدعوك أبواب العطاء بسورة آية الكرسي ربي كذا وبآل عمران النساء سألتك فاقض عني الدين واجعل إله العرش عيشي في صفائي بمائدة وأنعام تحنن وأنعم يا إلهي في قرائي وبالأعراف عرفني صفاتي لأشهد وصف ذاتك بانجلائي وبالأنفال ثم التوبة اقبل إلهي توبتي وأزل عنائي بيونس يا إلهي ثم هود ويوسف رقني رتب الولاء برعد نجني من رعد يوم يشيب الطفل فيه من العناء بإبراهيم والحجر استجب لي حنانا منك يا ربي دعائي وبالنحل ارفع اللهم قدري وبالإسراء زدني بارتقائي وبالكهف احمني في كهف عز متين الأس مرفوع البناء بكاف ها ويا عين وصاد إلهي فاكفني شر الوباء وأنجح مقصدي في كل خير بطاها رحمة والأنبياء وبالحج اقض لي ربي بحج لبيتك لم يدنس بالرياء وطيب في زيارة قبر طه إلهي خاطري وارحم بكائي أدم بالمؤمنين علي نورا وبالنور اكس وجهي بالبهاء وبالفرقان فافرق بين حق وبطلان وفرق ذا افترائي وبالشعراء أنعم يا إلهي بمحو خطيئتي وأدم ولائي بجاه النمل رب الخلق عمر بذكرك مسكني وكذا فنائي وبالقصص اجعل اللهم علمي وفهمي فيك مملوء الوعاء بحق العنكبوت استر عيوبي بستر منك يا رب السماء وبالروم ارم أعدائي بسهم يعاجلهم سريعا بالفناء بلقمان علي أفض علوما وهب لي حكمة تمحو عنائي كذلك بسجدة تب واعف عني وبالأحزاب أهلك ذا اعتدائي بحق سبا وسورة فاطر يا إله اجعل على التقوى انطوائي بياسين سألتك حفظ ديني وإيماني ولطفا بالقضاء وبالصافات يا ربي وصاد وبالزمر اكفنا زمر العداء بسورة غافر فاغفر ذنوبي بفضلك واجعلنها كالهباء بسورة فصلت يا ربي فصل رقاب المعتدين الأشقياء بحاميم وعين سين قاف إلهي فاحمني من ذي افترائي بسورة زخرف ودخان نطفئ لنار الشرك أهل الاجتراء بجاثية وأحقاف أعنا على القوم اللئام الأغبياء بجاه محمد رب اقض ديني وبدل ضنك عيشي بالرخاء بفتح يا إلهي افتح علينا فتوح العارفين الأصفياء، وبالحجرات يا ربي وقاف كذا بالذاريات أزل عناء، بجاه الطور والنجم اجل همي، وبالقمر اهدني لسنى الضياء، وبالرحمن يا رحمن فارحم لضعفي واشفني من كل داء، بواقعة إله اجعل نصيبي كثيرا عند قسم الانصباء، وقو بالحديد الجسم مني ومن بصحتي وأدم شفائي، وأنعم في مجادلة وحشر بيوم الحشر ربي في نجائي، بممتحنة وصف صف نفسي إله العرش من دنس الرياء، بجمعة اجمع اللهم قلبي عليك ومنك لا تقطع رجائي، وطهرني إلهي من نفاق وألبسني ثياب الأتقياء، بحق تغابن وكذا طلاق وتحريم وملك زد غنائي، وبالقلم امحو عني كل ذنب وأثبتني بديوان اصطفائي، بحق الحاقة اقسم يا إلهي بقهرك أهل كفر وازدرائي، بحق معارج نوح وجن تول هدايتي واقبل دعائي، وبالمزمل المدثر اجعل رضاك علي منشور اللواء، إلهي بالقيامة كن مغيثي وبالإنسان أجزل بالعطاء، بحق المرسلات إلهي أرسل على الأعداء أنواع البلاء، وبالنبأ العظيم ونازعات جعلت إليك يا رب التجائي، وبالأعمج لمرآتي وأتحف فؤادي منك في كشف الغطاء، وبالتكوير ربي وانفطار كذا

وبالشمس اجلو أحزاني وهمي، وفرج كربتي وأدم صفائي بليل والضحى يا رب، فاجعل ذنوبي بانمحاق وانمحاء بحق الانشراح، اشرح فؤادي وبالتين اعف عني واشف دائي، بسورة اقرأ اللهم هب لي علوما من علوم الأصفياء، وبالقدر اجعلا قدري رفيعا على الأقران محمود الثناء، بقيامة أقمني في نعيم مقيم دائم يا ذا البقاء، بزلزلة كذاك وعاديات وقارعة أزل عني عنائي، إلهي بالتكاثر ثم عصر أغثنا واسقنا صوب الحياء، وبالهمزة وفيل مع قريش قنا يا ربنا شر الغلاء، وبالماعون جد في خصب عيش وبعد الجدب أدرك بالرخاء، بسورة كوثر رب اسقني من حياض المصطفى كأس ارتوائي، بقل يا أيها اجعل روض قلبي من الإيمان ممتلئ الإناء، على قوم بغوا تبت يداهم بتبت أهلكنهم بالوباء، وبالإخلاص بالإخلاص خلص فؤادي من مشوبات الرياء، وبالفلق احمني من شر نفسي وشر الخلق وامن بالهناء، أعز بالناس رب الناس أهلي وأولادي وكل الأصدقاء، سألتك بالكتاب وما حواه وكل الأنبياء والأولياء، وبالاسم الذي سألتك فيه جميع المرسلين أجب دعائي، إلهي إنني عبد فقير عظيم الذنب مكثار البكاء، إلهي لم يكن ذنبي اجتراء ولكن كان في حكم القضاء، فإن عاملتني بالعدل ربي فيا لهفاي من طول العناء، وإن عاملتني بالعفو حلما فيا بشراي في نيل العطاء، إلهي تب وسامح واعف عني وحقق فيك يا رب رجائي، إلهي اجذب إلى تقواك قلبي ومن علي في كشف الغطاء، إلهي املأ فؤادي فيك علما وأشهدني سنى برق البهاء، إلهي من سماء الفيض أنزل صلاة بالتتابع والولاء، على المختار خير الخلق طرا وفخر المرسلين الأنبياء، وآل ثم أصحاب كرام وأهل الصفو ثم الأتقياء.

إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا وأصبح الملك لله، والعظمة والسلطان لله، والعزة والقدرة لله. أصبحنا على الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد والشكر على ذلك. أصبحت بالله مؤمنا وبلقائه مصدقا وبحجته معترفا ومن ذنبي مستغفرا ولله خاضعا وإلى الله فقيرا. أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله وحملة عرشه بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وأن الجنة حق وأن النار حق والحوض حق والشفاعة حق ومنكرا ونكيرا حق، ووعدك اللهم حق، ووعيدك حق، ولقاءك حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور على ذلك أحيا وعلى ذلك أموت، وعليه أبعث إن شاء الله. اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك اللهم لبيك، والخير كله بيديك، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أسألك أن تيسر لنا الخير في هذا اليوم. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم عافني في جسدي، وعافني في بصري، واجعله الوارث مني. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى
والعفاف والغنى، أسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واعف عني. اللهم ارزقنا فتحا في القرآن العظيم وفهما فيه يا أرحم الراحمين، ونورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا وعافنا واعف عنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ به من حال أهل النار. ربنا أنت الكريم المتفضل المنان، فتقبل دعاءنا وأنعم علينا بما تشاء، إنك أنت المعبود المرتجى يا أرحم الراحمين.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا الله، وتقبل منا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فليعلم أن قول الله تعالى في القرآن الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، دل على أن الله تعالى لا يشبه العالم بوجه من الوجوه، إذ العالم ينحصر في شيئين: جوهر وعرض. والجوهر معناه الحجم، سواء كان كثيفا أو لطيفا، وهو أصل الشيء، فالشمس جوهر وكذلك القمر، ويقال لهما جسم كثيف. والضوء الذي ينبث منهما ويمتد يسمى جوهرا، ويقال له جسم لطيف. وأما العرض فمعناه صفات الجوهر كالحركة والسكون واللون والحرارة والبرودة. الشمس جوهر والحرارة القائمة بها عرض، وسيرها كذلك عرض، ونحن بنو آدم جوهر وجسم وحجم. أما حركاتنا وسكناتنا والألوان، البياض والسواد والشقرة والحمرة والحرارة والبرودة التي فيها، فهي كلها أعراض. وكذلك اتخاذ المكان والتحيز في جهة فوق أو تحت يقال له عرض. والعالم لا يخرج عن هذين، كل أنواع العالم ينحصر في الجوهر والعرض. وأما الله تبارك وتعالى هو الذي أوجد هذا الجوهر بقسميه اللطيف والكثيف، وأوجد صفات الجوهر التي هي أعراض، وأبرزها من العدم إلى الوجود. فإذا هو ليس جوهرا ولا عرضا، لأن الجوهر والعرض مخلوقان لم يكونا ثم كانا. والألم واللذة والفرح والحزن عرض، والتفكير أيضا. وكذلك الصوت عرض، وهو قسمان: صوت هو حرف، وصوت ليس بحرف. فصوت الطبل مثلا يقال له صوت، ولكنه ليس حرفا. أما الإنسان فإنه ينطق بصوت وحروف، والله تعالى منزه عن أن يتكلم بصوت وحرف، لأنهما عرض. فلو كان يجوز عليه الصوت والحرف لجاز عليه اللون والحركة والسكون والتفكير وكل الأعراض. ولو كانت تجوز عليه الأعراض لكان حادثا. من هنا قال علماء التوحيد: إن الله يتكلم كلاما ليس حرفا ولا صوتا، لأنه لو كان يتكلم بحرف وصوت لكان مثل خلقه. أما القرآن فإذا أريد به اللفظ الذي قرأه جبريل عليه السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقرأه سيدنا محمد على الصحابة، فإن أريد بالقرآن هذا اللفظ فإنه مخلوق. هذا اللفظ خلقه الله تعالى فأسمعه جبريل، ليس جبريل سمعه من الله تعالى كما يسمع الطالب من أستاذه الذي يقرأ عليه، بل خلق الله تعالى حروف القرآن فأسمعها جبريل. ثم أخذ جبريل هذا الصوت الذي خلقه الله، وهو صوت القرآن، أخذه بأمر الله وقرأه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومع أن حروف القرآن كانت مكتوبة في اللوح المحفوظ، إلا أن سيدنا جبريل أسمع سيدنا محمدا القرآن كما تلقاه هو من الصوت الذي خلقه الله، وليس مجرد أنه قرأ في اللوح المحفوظ، أي ليس الأمر أنه رأى حروف القرآن وحملها إلى سيدنا محمد، بل أسمع الرسول صلى الله عليه وسلم ما تلقاه. ويوم القيامة يحاسب الله الخلق الإنس والجن، فيسمع كل واحد كلامه تبارك وتعالى الذي ليس حرفا ولا صوتا. يسمع جميع البشر وجميع الجن يوم القيامة قبل دخول الجنة، وذلك أن الله تعالى يزيل الحجاب المعنوي عن سمعهم، فيسمعون كلام الله الذاتية الذي ليس بصوت ولا حرف ولا لغة. فالكافر لما يسمع كلام الله لا يسر، أما المؤمن التقي فإنه يسر لما يسمع كلام الله يوم القيامة، فيعرف هذا حساب الله له: لما فعلت كذا، لما قلت كذا، لما اعتقدت كذا. الجن من إبليس إلى نهاية ذريته يسمعهم الله كلامه، البشر من آدم إلى آخر فرد من ذريته يسمعهم الله كلامه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد منكم إلا سيكلمه ربه يوم القيامة من غير ترجمان ولا حاجب. رواه البيهقي في السنن. والله تعالى وصف نفسه بأنه أسرع الحاسبين، أسرع من كل حاسب من عباده، فقال تعالى: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. إبليس وحده عاش آلاف السنين، لأنه خلق قبل آدم بزمان ويعيش إلى يوم النفخ في الصور. فلو كان الله يحاسبه بالحرف والصوت أو يتكلم بالحرف والصوت كما يدعي البعض لكان ذلك يأخذ آلافا من السنين، ولم يكن أسرع الحاسبين بل كان أبطأ الحاسبين. ولكن الله تعالى وصف نفسه بأنه أسرع الحاسبين. وأما قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ليس معناه أن الله ينطق بحرف الكاف والنون الذي هو من لغة العرب، وذلك لأن الله كان قبل اللغات، ولا يجوز أن يكون قبل اللغات لا يتكلم ثم بعد أن خلق اللغات تكلم، لأن هذا معناه أن الله حادث، والله تعالى قديم أزلي ليس بحادث. إنما معنى هذه الآية المذكورة أن الله يخلق الشيء الذي أراد وجوده بدون مشقة ولا تعب ولا تأخر عن الوقت الذي أراد وجوده فيه، وذكر كلمة كن في القرآن ليفهمنا أن هذا الأمر صحيح، ليس صعبا على الله، كما أن الإنسان إذا أراد أن يقول كن ينطق بالكاف والنون، ويكون هذا أسهل شيء على الإنسان فلا يكلفه تعبا. يقول بعض أهل الفساد: إن لله صوتا لا كأصواتنا، وهذا القول لا يجوز في حق الله، لأن الصوت لا بد أن يكون حادثا، لا يوجد صوت أزلي قديم، لأنك إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم فإن الباء جاءت ثم انقضت، ثم جاءت السين ثم انقضت، ثم جاءت الميم ثم انقضت، وهكذا الحروف يسبق بعضها بعضا، وكذلك كل شيء يسبق بعضه بعضا هو مخلوق، والخالق تعالى لا يوصف بكل ما هو من صفات المخلوقين سبحانه وتعالى. وقد خالف المشبهة إجماع المسلمين حين قالوا إن الله يتكلم بحروف متعاقبة أزلية النوع حادثة الأفراد، وقد ذكر ذلك في عدة من الكتب، فلتحذر: تعالى الله وتنزه عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

جواز لبس الحرز. روى الترمذي في جامعه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم في

النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنها لن تضره. قال: وكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده، ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه. قال الترمذي: هذا الحديث حسن غريب. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه. وقد أرسل الإمام أحمد بن حنبل إلى أحد تلاميذه حين أصابته الحمى بورقة كتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله ومحمد رسول الله، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، اشف صاحب هذا بحولك وقوتك وجبروتك، إله الحق، آمين. ليعلقها حرزا، فهذا دليل واضح من فعل إمام من أكابر الأئمة على جواز لبس الحرز. وقد يحصن الشخص نفسه بدون لبس حرز، كأن يقرأ كل صباح: اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم، ذا الرحمة الكريم، ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عافني من أنفس الجن وأعين الإنس، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 26 إلى الآية 74 من سورة آل عمران بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.
1: يا من بالوفاء قد عودوني بحق المصطفى.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة نداء المعرفة. اليوم الخميس 13 آب 2026، الموافق ل 29 صفر 1448. حلقة جديدة من صباح المعرفة انطلاقت، ومعكم من وراء الميكروفون علي قباني وإيمان الخرفان. أهلا إيمان.
4: صباح يا علي، صباح لكمال ولكل متابعينا الكرام وين ما كنتوا عم تسمعوا صوت إذاعة نداء المعرفة. مثل ما عم تقولي علي، اليوم 29 صفر، يعني اليوم مراقبة هلال ربيع الأول، فهيدا الأمر من العادات الكتير حلوة اللي بيقوموا فيها المسلمون وبكل بقاع الأرض لحتى يتحروا الأشهر الهجرية، ولا سيما شهر ربيع الأول، شهر المولد النبوي الشريف.
3: رقم الواتساب اللي فيكم ترسلونا عليه هو 01-667-6602، وفيكم تبعتوا رسائلكم وتسلموا على الناس اللي بتحبوها. رسائل كتير عم توصلنا، حابلش اقرا شوي منها. عنا رسالة، اذا فيك تبلش ايمان على ما يفتحوا عندي الصراحة.
4: اوكي، حنبلش برسالة وصلتنا على الساعة 4:30 صباحا. صباح النور ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. اهلا وسهلا فيك سناء. سناء شماس كمان. سناء مثل العادة بتسلم وبتصبح نعيم مرعي وزوجته مها ولميا مرعي ولا ايمان خلف، تحياتنا لكل اللي ذكرتيهم. من صبح على السيد سعد شهاب، أهلا وسهلا فيك سيد سعد. وأيضا تحية طيبة لإيمان ولعلي ولأسرة الإذاعة والمستمعين. وكمان حابين يستمعوا لأنشودة يا رسول الله أغثنا، تحياتنا لغادة الإمام.
3: امبارح صار في كسوف للشمس بس مش معنا بالمنطقة، يعني هو بلش بإسبانيا على ما أظن، ورجع امتد شمالا صوب مناطق كتيرة بروسيا وهيك، وشفنا الفيديوهات كيف صار كسوف،
4: مشاهد خلابة وكتير حلوة.
3: سبحان الله. ومن المتوقع حسب التوقعات انه يكون في كسوف كمان قريب لمنطقتنا، وبكون مثل ما بيقولوا الكسوف الكلي حيكون بالسعودية ب2 آب 2027، يعني بعد سنة تقريبا. فأيه سبحان الله كيف هالظواهر عم تكتر، الكسوف والخسوف.
4: سبحان الله. مطلوب الواحد هيك يتأمل فيها ويعتبر تبارك الله، الله قادر على كل شيء. فلذلك هيدولي بتحس أنه سبحان الله مثل كأنه إشارة تخويف من رب العالمين أنه كله إلى زوال، يعني هالجرمين الكبار اللي هن الشمس والقمر هول يخسف نورهم وبيتغير حالهم من حال لحال، كيف نحن البشر البني آدمين. فأكيد نحن منتغير، منكون ضعاف، منصير أقوى، منرجع منضعف بفترات عمرنا المتقدمة. لذلك نيال المعتبر ونيال المخلص ونيال من اتقى رب العالمين وتاب إلى الله سبحانه وتعالى.

0: الناس.
1: يا حبيبي يا رسول الله، يعني هيدي من أجمل الأنشيد اللي مرقت بمناسبات المولد النبوي الشريف، وبدي أدعيكم تترقبوا وتنطروا أنشودة الشعار لهالموسم اللي رح تقدم لكم إياها إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. وبدي أدعي كل حدا عم يسمع صوتنا يفرح ويحتفل بذكرى ولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. ما بس منفرح بيوم، نحن معنا الشهر كلياته لحتى نفرح بمولد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، ونعمل الموالد ببيوتنا، نقرأ المولد لو عالضيق لو بين أهل بيتنا، نفرح نوزع شيء من الحلوى ومن الطعام فرحا بولادة أفضل خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم.
2: ريان دمشقية رجعت تبعت لنا صور طبخاتها، عاملة فاصوليا
1: العريضة ولا الرفيعة،
2: وعم توجه تحية للمستمعين وبالأخص الحاجة إلهام. نحن كمان نوجه لها تحية. كمان أحلى صباح مع نداء المعرفة، برامج بتفرح القلب. معكم عمر كروم من طرابلس. اليوم الطقس جميل جدا عنا، هلأ ببلش جميل بعدين شو بصير
1: نطور لنشوف،
2: بصير رطب.
1: نعم. فقت اليوم الصباح حسيت الأرض مثل كأنها من الضيق، أو ما قلت شو بلشت الشتوات من الرطوبة.
2: لا بس أنا وعدكم يعني
1: إن شاء الله بالويك أند حسب المتوقع
2: بكرة بعد الظهر.
1: بكرة بعد الظهر الجمعة يعني حسب التوقعات. هلا بنعرف أكثر كمان بكل الأحوال.
2: نعم. كمان جمانة الحاجة جمانة حباس بعت لنا صورة هالراديو القديم مع أحلاه سبحان الله، عم تصبح علينا وعلى أسرة الإذاعة وعائلتها وجروب القلوب البيضاء، وكمان عم تطلب نقرأ الفاتحة، الفاتحة مع الألف لا تيسير الأمور.
1: تمام. صباح السعادة في وقت صلاة الفجر، أحببت أن أحييكم في ذكرى اقتراب المولد الشريف، واليوم مساء مراقبة الهلال. تحياتنا لسيد هاني من صيدا، إن شاء الله هيك الله يهله علينا بالأمن والأمان وراحة البال، حقيقة نحن جدا بحاجة لألون. بدي صبح على خالتي كمان اللي هي بدورة خالتي أسماء، بتصبح على كل أهل الخرفان وعلى إيمان وعلى علي.

0: ورد اليوم. الله الله الله.
1: ورد اليوم الخميس 29 صفر 1448، الموافق ل 13 آب 2026، ونذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح. نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحد أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 11 مرة هذا الذكر الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورد فيه أن من قاله 11 مرة كتب له 1000 حسنة، أي كتب له 1000000 حسنة. ونقول أيضا جزى الله محمدا عنا خيرا 100 مرة، فإن من قال هذه الصيغة بنصها كتب له ثواب عظيم. ياريت هيك تبلشوا بالورد، تمسكوا عدداتكم وأيضا مسابحكم، تخلصوا النوايا لله سبحانه وتعالى، تعدوا أنتوا ولادكم بلحظة صفا وتبلشوا بهذا الورد المبارك.

0: غرفة التحكم المروري بتطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق عامل الحدث مفرق الرجي بسبب تسرب الزيوت بالمحلة ودراج من مفرز دي تسير بعبدة يعمل على معالجة الأمر، فهي اللي بده ياخذ هيدا الطريق يدير باله يخفف السرعة لأنه في زيت على الطريق.
1: عنا غالية من الكويت عم تصبح علينا الخبرية حلوة اليوم الخميس عطلة رسمية بالكويت بمناسبة المولد النبوي الشريف. بعرف شكلهم بعطلوا هني أول الشهر
0: ببداية الشهر الظاهر.
1: نعم أم أويس بتصبح علينا وبتحب توجه تحية لكل لألنا ولأم أحمد صمحة وخي أحمد وأم أحمد سعد وأبو أحمد عميرات، كمان الحاج يوسف عاشور بيسلم علينا هو وزوجته الحاجة سهام، كمان السيدة مي شميطلي بتبعت تحياتها لأسرة الإذاعة مع تمنياتها بعيشة راضية، كمان عندها تحيات لأهلها وبالأخص خي ربيع بمصر، وكمان هيك عم تدعي له كم دعوة حلوة، وكمان بدها تهني المسلمين بقدوم شهر المولد شهر ربيع الأول وكل مولد وجميع أحبتي بخير.
0: كمان بدي صبح السيد نزار غوراني كمان بصبح علينا بقلنا كل عام وانتم بألف خير وتحية لابنه محمد ولسيلار، تحياتنا لإلون. وكمان بدهم أنشودة صلوا على الهادي بدل مرة تنتين للمنشد الحاج عبد الرحمن الأخرس. نهال شماس كمان يسعد صباحك بصبح على أسرة الإذاعة، أهلا وسهلا فيك يا نهال.
1: كمان تاتا بيضون الحجر رنا بيضون عم توجه تحية لحفيدة محمد زهران وزكريا بيضون.

0: يعني دائما في هيك جمله بيرددها البعض، قال انه معقول تشتي بقاب ومعقول تشتي بس بتشتي بقاب يا جماعه وفي شتي بس انه مش انه يعني محبي الشتاء مش انه تروحوا كثير تولعوا الاجواء يعني انه واو شتي لا بعد في شوب يعني حيبقى الشوب حيكون في انخفاض يعني بسيط بدرجات الحراره بين الجمعه والتنين خاصه ليلا يعني حنحس شوي الجو الطف في منخفض جوي عم يسيطر على تركيا بدءا من بكره وهذا الشيء حيأثر على لبنان بس بيأثر بامطار محليه جدا خاصه بالمناطق الشماليه والمرتفعات الشماليه يعني على الجبال بالشمال وبالمناطق الشماليه حنشوف يعني ممكن نشوف امطار بعكار المكين بالأموعة يعني هالمناطق وفي عنا اشتداد بسرعه الرياح بتوصل نهار الجمعه ل 60 كيلومتر بالساعه وبترجع تنزل 50 السبت والاحد 40 هذا الطقس المتقلب بين يعني بين الماطر احيانا محليا والحار حيبقى مرافقنا جمعه سبت احد تنين على انه نهار الثلاثاء الجاي ان شاء الله ترجع ترتفع درجات الحراره
1: ترتفع
0: نرجع للمعتاد
1: نرجع للصيفيه يعني كنا بالشتويه بنرجع للصيفيه
0: وبدي ارجع اعيد وكرر مع انا ما قلت شو ما يقولوا لي بكره شو وين الشتاء ما في شتاء هيك امطار محليه بالمناطق الشماليه والمرتفعات هذا باذن الله حسب التوقعات هلا قد نشوف ببيروت على المناطق الساحليه بعض الزخات الامطار قد ايه قد لا
1: ويبقى العلم عند الله

0: شكله كمال كتير انبسط بنشرة الطقس ولع هيك فجأة يعني سبحان الله.
1: عطينا بس هيك انذار يعني تولع. طيب
0: بونجور يا حلوين. محمد بغدادي بصبح علينا و شو عم بقول؟ بوجه تحية لهدى بغدادي بمالمو بالسويد.
1: أوكي. تحياتنا لكل متابعينا بالسويد. ليال حرب كمان بصبح عليها، وكمان هي بتصبح على زوجها خليل شماس. أهلا وسهلا فيك ليال. كمان بدي أذكر كل اللي حابب يراسلنا أو يصبح على أحبابه في يبعث لنا رسالة نصية مع اسمه على 0166-76-02، هذا رقم الواتساب الخاص بصباح المعرفة.
0: حلو حلو سمعنا.

0: بدي أذكر بالاحتفال الضخم اللي سيقام إن شاء الله نهار الأحد 16 آب بساحة مسجد زقاق البلاط، الاحتفال الديني الكبير اللي عم تدعي له جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف. يبدأ الاحتفال الساعة 8:30 مساء مثل ما قلت بساحة مسجد زقاق البلاط الأحد 16 آب 2026. كونوا كتار.
1: أكيد الدعوة عامة، كمان إذاعة نداء المعرفة حتكون موجودة هناك، ولاقونا أنا وزميلتي ميان دمشقية.

0: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
7: خاص عيداني اخوان، يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2
8: ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيتاني ومقدم.

عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو. الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76 798 534.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
1: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: رجعنا لكم بصباح المعرفة، وتحية لكل اللي انضموا لنا هلأ. بدي أقول بالفقرة الصحية بعد شوي بدنا نحكي عن مرض سرطان الرئة، وضيفنا من أمريكا الدكتور يوسف شماعة، إن شاء الله أبقوا يعني بعد شوي هلأ هنكون مع الاتصال. ومن هلأ لوقتها بدي

0: الرسائل بلشوا يطلوا أعضاء القلوب البيضاء، يعني بعد هالغيابات المتكررة اللي عم تصير بلشوا يطلوا. شفتها كمان الحاجة فاطمة سعد ورا بعضهم. مروى عيسى بدها تطلب أنشودة أنا والهان وحبيب الهادي لو سمحتوا للمنشد بفتكر عبد الرحمن أخرى. صح
1: صحيح.
0: طيب كمان بوجه تحية من القلب لأهلها،
1: هي تاني مرة بتنطلبها فكرة.
0: عم توجه تحية من القلب لأهلها وزوجها وأحبابها وكل رفقاتها. كمان الحاجة فاطمة سعد، صباح وصباح وصباح صباح محمدي للقلوب الطيبة الفواحة بحب النبي عليه الصلاة والسلام. كمان لإيمان وعلي بدي وجه تحية كبيرة من قلبي لرفقاتي بفريق الإنشاد للي عم يتحضر لأدخل الفرحة لقلوبنا ولا جروبي المميز ورفقاتي وأحبابي كلهم. ببعد دعاء للناظرة الحاجة جمانة حباس عنية تسهيل عملية اليوم، عندها عملية
1: الله يعافيها
0: إن شاء الله هيك بتتيسر وبكون كل شيء تمام.
1: سلامة قلبها. كمان صباح مبارك للحبايب جميعا وإطلالة مباركة، وكيف لا إطلالة خير البشر فخر ربيعة ومضر. سيدي كم نشتاق إليك ونشم نفحة من شذاك ونسر أبصارنا بطلة بهاك، مع أنشودة محمد وبدر البدور بيهديها والدي لزوجته الحاجة هنا أعطوه ولجميع الفريق العامل بحملة الديوان، وبيصبح على الدكتور يوسف شماعة.

0: على أساس خبرية اليوم كمان.
1: خلاص أنت بتعمل المقدمة من عندك يا علي المقدمة.
2: خبرية اليوم.
0: من الآخر مسافر صيني قام بتصرف غريب على متن الطائرة خلال الرحلة، بس طلعوا الركاب على الطيارة وقعدوا محلاتهم، قام الزلمة حمل الكيس اللي بقلبه سماعات أذن وبلش يوزع سماعة ورا سماعة، هول السماعات اللي بيخفوا الصوت الخارجي.
1: نعم.
0: استغربوا منه أنه أنت يعني ما بتشتغل بالطيارة وليش أصلا عم توزعنا هيك القصص. قال لهم أنا معي طفلي الرضيع وأنا بعرف أنه بيبكي كتير، فمسبقا عم بعتذر منكم بهالطريقة، حيسرعكم طفلي حيسرعكم بالطيارة، فأنا جبت لكم هول السماعات ل يعني يخفف عنكم هالصريخ والعيط اللي بده يصير على متن الطائرة. الموقف كان كوميدي شوي.
1: نعم.
0: واللي صار انه الطفل طلع كتير هيك هادي بالطيارة،
1: هادي وراء وما فتحت
0: ما بك الا بس بالاقلاع والهبوط بس.
1: ايوه
0: نعم. وطلع انه سماعات اذن يعني
1: جيد. جيد يعني حلو كمان الشعور بالاخرين يعني، وخاصة على متن الطيارة لما بيكون في مسافات بعيدة امرار، يعني الطيارة مثلا لأن الرحلة بتستغرق العديد من الساعات، والبيبز الصغار ما بيستوعبوا شو يعني مكان مغلق وفي ناس قاعدة، فمهمة مهمة المبادرة، حلو الشعور بالآخرين.
0: تخيلي مثلا أنت عندك سفرة من أمريكا لبيروت لنقول، فرد سحبة بتطلعي حاطينك بالنص وعلى شمالك طفل وعلى يمينك طفل، يعني توصل مدمرة.
1: نصبر.
0: طيب هذه كانت
1: على أنا أمي يمكن بقول هيك بس الباقيين لا. أوكي.
0: صارت معي مرة بس ما كنت من أمريكا، يعني كنت من أبوظبي لبيروت.
1: قريب قريب.
0: صرت على الآخر يعني حملوني.

0: بدي صبح على الشيخ علاء طرباه، وهو بدوره كمان ناطر مقابلة الدكتور يوسف شماعة، وهو أيضا بيصبح عليه.
1: عندك جمهور يا دكتور يوسف؟
0: ايه عنده جمهور نعم. كتير كبير. وبدي ذكر كمان أنه تترقبوا هيك قريبا قريبا جدا مقابلة مع زميلتنا رولا مكداشي ببرنامجها بسمة أمل مع الشيخ علاء طرباه، وعم يحكوا عن مواضيع المشاكل الأسرية.

0: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: الصحة ما عادت مثل الأول.
2: ديروا بالكون على صحتكم.
3: سريعا حنتقل للفقرة الصحية، بدنا نحكي عن موضوع كتير مهم، سرطان الرئة، وبيسعدنا نستضيف مباشرة من أمريكا الدكتور يوسف شماعة، ابنه لعمه جمال.
4: يوسف جمال شماعة،
3: نعم، طب داخلي وأمراض رئة وعناية فائقة وأمراض نوم. أهلا وسهلا دكتور يوسف، وشكرا على تلبية الدعوة رغم أنه الوقت عنكم متأخر هلأ.
5: أهلا وسهلا ومرحبا، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، قلنا زمان
5: عن جد.
4: شايف دكتور،
5: شكرا لاستضافتي على برنامجكم الرائع.
3: شكرا لك
5: على التوعية.
3: انت قد الساعة عندك هلا دكتور؟
5: هلا حصير 12، يعني اعطيني شوية وقت.
3: 12 بالليل.
4: اوكي.
5: يا عين عليك.
4: يا عين عليك.
3: طيب دكتور يوسف، سرطان الرئة يعني موضوع كتير كبير وبنقز كمان. بداية هيك تعريف سريع وبسيط عن سرطان الرئة.
5: خلينا نلخصه ونبسطه. أول شيء بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سرطان الرئة مثل ما بتعرفوا هو النمبر وان كيلر، رقم واحد قاتل بين السرطانات. يعني عند النساء سرطان الثدي، عند الرجال والنساء سرطان الثدي هو القاتل أكثر انتشارا.
4: سرطان الثدي، نعم،
5: بس ما نعرف أنه الرئة هلأ صارت المرأة بتأرجل وبتدخن مثل الرجال.
3: نعم،
5: عالمياً أرقام مخيفة. سرطان مخيف، وأكيد أكيد أكيد مرتبط بشكل وثيق بالتدخين، مرتبط بالتلوث الهوائي اللي منشاهده بعديد من البلدان. فالبلدان اللي فيها تلوث هوائي نسبة السرطان بتكون مرتفعة. مرض بس منشوفه متأخر، بتكون العلاجات منا موجودة، في تقدمات ملحوظة لاحظناها بالآونة الأخيرة آخر 10 سنين، هي اللودو سي تي، واللي هي التنظير الملاحي للرئة. شو هن الشغلتين؟ بنركز عليهم. إذا واحد بدخن صار له 20 سنة مثلا، فمنصير نعمل له سي تي سكان، صورة محورية طبقية للصدر كل سنة لنشوف إذا في درنات عم تنمى بقلب الرئة. فإذا في درنات مثل هذا من هالشكل، فينا ناخذ مثلا يا
3: خزعة
5: من خلال الصدر من برا، او منفوت بتنظير على الرئة. هلا خاصة بالرئة بدك تركز، انه في ناس بيقولوا اذا بتاخذ خزعة بينتشر المرض. هات لنصح هالمفهوم، انه انت لما تاخذ خزعة من المرض بكون صار له المريض عم يعاني من اعراض معينة مدي، يعني سعال، اقتصارة وزن، ضيق بالنفس. فهيدي الأشياء عم بتصير، السرطان بيكون عم ينمى بقلب وعاء كبير. فلحد ما صار عنده المريض أعراض، صار المرض 3 سنتي 4 سنتي كبير نسبيا، متقدم الأساس ليعمل أعراض. وممكن يكون هو منتشر لأماكن معينة قبل ما نحن نعمل الصورة اللي بتأكد لنا أنه هاي البات سكان، اللي بنقدر نحن البات سكان، الصورة المتطورة اللي بتكشف من الراس للإجرين إذا في شيء منتشر.
4: نعم.
3: طب دكتور يوسف، بس سوري عم بقاطعك، يعني بفهم من كلامك أنه قد السرطان ما عنده عوارض ببدايته، يعني قد الواحد يكون مصاب بالسرطان وهو مش عارف، وقديه وقت يعني للأعراض تبين، بلش تبين؟
5: يعني ممكن المريض يقعد شهرين سعله مش عم تروق، ويكون هو مدخن شرس وعمره 60 50، بروح عند الحكيم بقول له حكيم سعله مش عم تروق، صوته تغير، في بحة جديدة، عم بسعل سعلي فيها دم. كل هالأعراض أعراض خطورة، أو خسر وزنه هو مدخن شرس. فهيدي الأعراض بتدلنا أنه قد يكون في شيء عم يكبر بالرية. الرية بتحمل كذا لتر من الهواء، فتخيل أنت درنة صغيرة حجمها 3 سنتي، ما بتقعد قد يعني 3 حبات حمص صغار حد بعض، هولي حد حجم 3 سنتي مثلا أو 2 سنتي. فإذا هول قاعدين حد بعض بقلب فجوة كبيرة تعيت القفص الصدري، ما حد هيكتشفهم. أما إذا هيدا نفس الحجم كان بالثدي، دغري بتدس حالة المدام بتحس فيها موجودة. فهيدا الفرق بيناتهم. أو إذا كان بالبروستات مثلا، نقارن سرطان البروستات، فبصير في أعراض early قريبة جدا باكرة. مثل تقطش البول، مثل دم بالبول، يعني بتلاحظهم دغري هالأعراض، وفي فحوصات دم سريعة بنعملها للبروستات، بس للرية ما في فحص دم سريع متواجد ببلادنا مثلا. بأمريكا بلش يعملوه لبعض السرطانات.
3: طيب هذا السيتي سكان اللي عم تقول عنه دكتور، هل هو مثلا آمن مثل ما اذا يعني مثل ما بيعبروا عنه يعني، ولا لانه بسمع صحيح. انه الجسم ما دائما يعني محبذ انه نعرضه للاشعه وهالخبريات؟
5: درسوه للقضيه وشافوا انه اذا بنعمله لو دوس يعني كميه اشعه خفيفه مخففه بكون تقريبا بمثابه 15 صوره شاس اكس راي اذا بتعمل سيتي سكان وحده، مقارنه بالسي تي الاساسيه تاعت الريه فيها دوس اكبر من الراديشن.
4: نعم.
5: فانه هيدي اللو دوس سي تي المقارن عليها بوزاره الصحه الامريكيه هي دوز مخفف من من هيدا، وكثير تطور بالاي اي تقنيه انك تفلتر الصوره وتجوهرها لتبين منيحه حتى لو عاد دوز خفيف من الراديشن.
4: نعم دكتور، شو الأشياء اللي بتسبب مرض سرطان الرئة غير التدخين؟ ذكرت لنا موضوع التدخين، وهون بدي ألفت لشغلي أنه بس اللي بيدخن ولا كمان المدخن السلبي أو اللي هو قاعد معه بالبيت أو اللي قاعد حده كمان عرضة لهذا الأمر؟
5: صحيح، تعرض لا إرادة لدخان التبغ بزيد ريسك أنه الواحد يصير عنده سرطان وربو وغيره، تلوث الهواء، أماكن مفتوحة ومغلقة، التعرض المهني لشيء مثل أسبستوس، هيدي بيتعرضوا لها بالسبعينات والثمانينات ما كتير موجودة هلا، السيليكا يعني من الناس اللي بتشتغل بالأحفوريات بيحفر بالرخام وهيك وبدون ما يحط ماسك، هذا الرخام بفوت على الرئة وبيعمل رياكشن على المدى الطويل وبيسبب سرطان الرئة مع الوقت، وعوادم الديزل، هول الأساسات يعني، بس الأساس الواحد يركز عليه الدخان يعني. بأمريكا هلا بأمريكا بتفوتي على بار بتلاقي الناس بطلت تشرب، عم بيشربوا كوكا كولا، فهموا انه شرب الكول ما منيح، فبتلاقي شعب مثل ما هو بطل يشرب، وهذا شيء ملموس بأمريكا هلا. طب ليه نحن الشعب المثقف الفهمان بعدنا بدنا اروح عند خالتي ضروري تحط لي ارجيله، وبدي اروح عند عمتي ضروري احط لي علبه الدخان، وبالعزة لما واحد يموت
4: بيضيفوا علبه
5: الدخان؟ بيضيفوا
4: دخان.
3: لا بس طب وين صرنا؟ بحب خبرك دكتور يوسف، هذه عادة تضيفة الدخان بالعزوات
4: خفت.
3: راحت خفت
4: كثير
3: خلص، لانه غير الدخان مش بتقدموا
5: يعني. الفيبينج قد يؤديك انك تدخن الفيبينج، فبدنا نوقف الفيبينج كمان.
3: هذا الفيب يعني
4: الفيب والايكوس وكل هول الاخبار. اي
3: يلا انت براندات يلا.
5: التشخيص، فحكينا عن التشخيص شوي، انه بدك تشخص، بدك تعمل التنظير اللي هو البرونكوسكوبي، تنظير للرئة، تقدم كمان صار في روبوت بيساعدك وتعمل الناظور، تاخد الخزعة. العلاج قد يكون بالمراحل المتقدمة اذا عملت سي تي سكان وكمشته متقدم، فيك تعمل راديشن ثيرابي لحالة يعني علاج بالأشعة بس بيكفيك، قد تعوز تعمل كيمو ثيرابي قد يكفيك، قد تعوز تعمل علاج موجه بهو بأدوية معينة موجهة على أنواع من السرطان معينة بكفيك، وقد تحتاج تاخد علاج إميونوثيرابي. هذا كمان بالعشر سنين اللي مرقت، إميونوثيرابي هو العلاج المناعي اللي هو منقول أنه مناخد أدوية بتقلب الجهاز المناعة على السرطان وبتلاقي نتائج كتير منيحة فيه. فهيدا مبدئياً
3: بدي نحكي أكثر بس عن موضوع التدخين، خاصة أنه كتير منتشر بمجتمعاتنا مثل ما قال الدكتور، وقد كتير نسمع من الناس بيقولوا نحن لنا سنين مندخن ومنأرجل وما صار معنا شيء، شو بتعلي على صحيح. الناس اللي بتقول هيك؟
5: ما هو آخر شيء يعني، أنا عمي مات من السرطان، بتذكر كان مدخن شرس واكتشفوا معه سرطان مات بعد 3 شهور. فأنه في كتير أمثلة عن الناس ماتت بالسرطان بس ما عرفوا أنه هيدا سرطان كان يعني مات وما حدا دري، صار معه جلطة براسه بعد شوي مات، وهي بتكون الجلطة لأنه انتشر السرطان من الرية للراس.
4: أيوة.
5: وهيدي كتير
4: وما تشخص
5: يعني.
4: باكر نعم
5: وما تشخص، هلأ صرنا نشخص أكتر، صرنا نعرف أنه صار معه هداك المرض. ما يعني
3: طيب، وبعد لهلأ دكتور ما اكتشفوا له يعني دواء خاص فيه أو علاج، أو في أمل لبعدين ينكشف يعني اكتشفوا هيك شيء دواء ولا بعدها؟
5: يعني بلك الإميونوثيرابي اللي تبع المناعة صايرين بيزيدوه على الجراحة وبيزيدوا على الكيموثيرابي بيعطي نتائج مبهرة مقارنة بكيف كانوا يعطوا بس يعملوا جراحة أو بس يعطوا كيموثيرابي والمريض يتبل وما يلاقوا نتيجة. هلأ هيدا الكومبينيشن للعلاج عم تلاقي نتيجة واسعة، ما في شيء قدروا يقولوا إنه هيدا يعني مش فيك بالكامل من السرطان إذا عطيناك، بس اللي ملاقيينه أحسن من اللي منه موجود.
3: نعم. طيب شكرا كثير لك الدكتور يوسف شماعة، طب داخلي وأمراض رئة وعناية فائقة وأمراض نوم، معلومات مهمة كثير عطيتنا إياها، وإن شاء الله إلنا لقاءات تانية معكم.
5: أهلا وسهلا بكم وبارك الله بكم والسلام عليكم.
3: وعليكم السلام. في أمان الله.
4: مع السلامة.

0: كان في قراءه رسائل شوي، خاصه الرسائل اللي وصلتنا قبل الفقره الصحيه. نسرين الشعار بتصبح علينا وبتوجه تحيه لحسام كمال كل اسره الاذاعه، سلام خاص حار للقلوب البيضاء فردا فردا، فاطمه سعد، انجيلينا، نورا، مروى، ساره، سهام، لما، هاديه، مرفت، حسكل، مي، مدام بلي، ليال، آنسة، عائشة، وفاطمة الحمسي. وما تزعلوا مني إذا نسيت حدا، كلكن بالقلب. أيوة.
1: تحياتنا لكم جميعا. نادية بغدادي صباحكم نور، تحية لعلي وإيمان وزوجي وإخواتي وأحفادي وبناتي فرح، مروى، وآية، هادية صندق لزميلتنا كمان. أسعد الله صباحكم بالخير إيمان وعلي، ولكل العاملين بالإذاعة بإذاعة الحبيبة، سررت برؤيتكم كثيرا البارحة ونحن انبسطنا فيك كتير كتير كتير. تحية كتير كبيرة لجروب القلوب البيضاء. كمان معكم الحاجة نخال، تحياتنا لإليك، صباح الخير لإيمان وعلي ولانا وزوجة.
0: فاطمة الحمسي بتصبح علينا وعلى زوجها وولادها وإخواتها والجروب، وعم تقول عم تقترح سؤال اليوم، هلأ بنشوف إذا بغيره، بس ما فهمت سؤالك، شو مسير يعني؟
1: هايكينج يعني،
0: هايكينج؟ شي هيك. أوكي طيب يلا.
1: بدي صبح على سهى كمان، تحياتنا لك يا سهى.

0: ست فاطمة الحسن عم تقترح سؤال، قال إذا عندكم رحلة هايك يعني هايكينج يومين، شو معقول تاخدوا معكم أكل يغذي وما ينتزع؟ حطوا سؤال اليوم ولا بحط السؤال اللي حاطه؟
1: خلينا يوم تاني، حبيت السؤال اللي حاطه.
0: طيب خلاص. هلا اللي بيعرف شو بده ياخذ معه قصص ما ينتزعوا يبعت له لست فاطمة الحمصي كرمال تاخذ افكار.
1: شكلها عندها هيك عشان هيك.
0: ايه فضلنا بسؤال اليوم يا مسيو كمال.
2: سؤال اليوم،
0: شكله صاير معك شيء انت بدك تحكيه.
1: هلا هو صاير معي شيء بس ما بقدر احكيه.
0: طيب سؤال اليوم بيقول، شو أكتر موقف محرج صار معك أثناء تناول الطعام في عزومة أو مطعم؟ يعني شو أكتر موقف محرج صار معك وانتوا عم تاكلوا أكل بمطعم؟ وهذا أنا لما أقرأ السؤال وهيك بستحضر دغري، مرة كنت معزوم على أكل بمطعم وهيكي في البلا قدامي، فأخذت شيء ما كنت متوقعه أنه هالقد كبير يكون، وحطيته بتمي بدون ما قصه يعني، ف صدقا كنت حاختني وعم يطلعوا فيي وانا ما بدي بين اني انا عم بختني، وانه انا مثلا انه حتى بتذكر حدا قال لي انه يمكن كبيره عليك، انه انا لا لا لا انه يعني انه ماشي حالي يعني بمباب انه هيك. يا الله هالموقف شو محرج وهيك. انت شو صاير معك حسس؟
1: لا هو ما في اقول. نرجع هيك من مرة بطريقة. نعم. ما بدي كمان ذكر كل حدا عنده إجابة على سؤالنا بيقدر بيتواصل معنا على 01-66-76-02. شو أكتر موقف محرج صار معك أثناء تناول الطعام بعزومة أو مطعم؟ ما خص الأمش تبعيتي يا كمان.

0: بدي لكم شغله, بما انه هلا طالعين رحلات العمره هلا, يعني ما بعرف هلا حضيع الناس انا, بس نعم. بدي لكم بما انه اللي رايح عمره بالبر, بما انه انا رحت بر قبلكم, فانا ايدوا عنكم شو تعملوا,
1: اعطيكم خبرتي.
0: ما تعملوا مثل ما انا عملت, رحت ما خليت شيء شبرقه ما جبته. هلا اوكي الشبرقه يعني كيف بدي اقول لك, بتتسلي بالطريق, بس بتوصلي لمرحله, لانه نحن بدنا شيء يومين ونص لنوصل.
1: نعم.
0: توصلوا لمرحله بتضنقوا يعني من الكرواسون والبطاطا والتشيبس. برايي جيبوا اكل اضبط لكم, يعني لو حتجوعوا كثير عندكم ليلتين ونص بالباص, فجيبوا قصص ما بتنتزع مثل المعجنات بيتزا.
1: خدوا شيء هلسي, يعني بابا بعرف لما بيروح بالبر لا بلا, فيك تاخد قلوبات يا علي, فيك تاخد جوز لوز زبيب, هول الاخبار كتير حلوين وبيعطوا طاقة وهلسي. وجبات لما بتنزلوا بالاستراحة صفا, بس انا عم بحكي شيء بالطريق
0: بالاستراحة, يعني شو بدي قلك يعني.
1: انتو ما رايحين صراحة سياحة, انتو رايحين تعملوا عبادة. نعم. فبتكون تعرفوا هيدا الامر.
0: ايه بس انا برأيي انه خدوا بيتزا, خدوا هول الفطاير بسباني
1: فطاير صح, معجنات اشياء شوي بتضاين,
0: يعني قصص بتضاين. ما تاخدوا لحمه قصص بقلبها لحمه, لانه شوب كتير
1: تخرب على الطريق,
0: تخرب دغري على الطريق. يعني بتذكر ناس كانوا اخذين كبه راس فحمضوا,
1: اكيد ما بيضاين هذا الشيء. تفاح بيمشي الحال, انجاز بيمشي الحال,
0: فواكه
1: اللي هي اسي عرفتوا, فاكيد بيمشي الحال. هيدا الكعك, كمان الكعك كتير مهم.
0: نعم حطوهم بمتناولكم يعني, ما
1: وبيسند الجوع يعني عرفتوا, قبل ما تقدروا تلحقوا حالكم بوجبه اساسيه يعني. طيب. شكرا على النصائح يعني,
0: ما بعرف كثير ناس رايحين هلا على العمره, لانه هيك
1: ما تنسونا من الدعاء,
0: شيء مفتوح باجركم, شيء يعني شيء يريحكم, مش تلبسوا صبابيط وكلسات, البسوا حتى مش شاي, لانه انتم عندكم وضوء على الطريق طول الوقت وبدكم تفوتوا على حمامات وهيك.
1: انا لا رحت بالطياره بوقتها, رحت بالاسبادري, رجعت بالكروكس, على قد ما انه مش لحظه قضيناها فيها, لانه بدك شيء مريح ومسافات كتير طويله حتمشيها, فبتعوز تلبس شيء مريح وشيء فضفاض وواسع.
0: ما تلبسوا جينز الشباب, شباب ما تلبسوا جينز حتشوبوا كتير, بسوا بنطلون رقيق يعني تبع النوم اذا بدكم هيك يعني. خلص راحت الفقره تبعت سؤال اليوم,
1: كنا حطيناه سؤال اليوم يا علي.
0: ما نحن حطيناه قبل فترة.
1: صح صح. نعم. صح.

0: طيب شو أكتر موقف محرج صار معك أثناء تناول الطعام بعزومة مطعم؟ عنا رسالة من الحاج حاتم حليمة بوجه تحية للإذاعة وكمان تحية لقادة الكشاف كشافة الأنوار المشاركين اليوم بمخيم الشارع الخشبية.
1: تحياتنا لهم أكيد. أكيد تحياتنا أول شيء لجمعية كشافة المشاريع, عاملين نشاط
0: كشافة الأنوار,
1: كشافة الأنوار تحياتنا لهم أكيد. عاملين هن يعني مدعوين ليشاركوا بنشاط الشارع الخشبي, وهيدي دورة دايما بتنعمل تقريبا كل سنة بيشاركوا فيها الكشاف من كل لبنان من كل المناطق, وبيعملوا فيها أعمال ريادية أشياء بالحبال وغيرها من هيدي التفاصيل. فأكيد تحية كتير كبيرة لهم ويعطيهم ألف عافية.
0: الستة فاطمة البركة عم تقول المشاية اللي بتكون كروكس أو نايلون ممكن تحمل إجرين بالشوب, فبتنصح أنه اللي رايح هيك رحلة طويلة بالبر يلبس مشاية جلد.
1: أوكي
0: أوكي
1: أي مظبوط.
0: أنا بس صندل.

0: أكيد تحياتنا لجمعية كشافة المشاريع ومرشدات المشاريع وأيضا كشافة الأنوار.
1: إذن شو أكتر موقف محرج صار معكم أثناء تناول الطعام بعزومة عند ناس يعني أو بمطعم؟ شاركونا أجوبتكم على 018-016-766-02.

0: الهام عم بتقول لأكثر موقف محرج كنت أنا عازمة ناس على الإفطار ومعي جات رقاقات بدي حطه على الطاولة تفركشت ووقعت وطاروا الرقاقات بالهواء.
1: لا لا
0: تخيل المنظر.
1: ايه عم تخيلها على الافطار كمان.
0: نعم. بتعرفي من اكثر المواقف المحرجه اللي بتصير انه تكوني معزومه عند ناس.
1: نعم.
0: يعني انا ما صايره معي بس انا في حدا بعرفه صارت معه.
1: نعم.
0: فكان معزوم عند ناس على الملوخيه وهو عم ياكل الملوخيه طلعت له شعره.
1: يا
0: بقلب الملوخيه يعني قدام يعني
1: اهل البيت.
0: فهو ما بده يحرجه لانه هو بسم الله عليه متعلم وهيك ما بده يعني
1: يحطه بهالموقف.
0: صار يشيلها بطريقه انه ما حدا ينتبه. فمين انتبه؟ الزوج، زوج المره.
1: نعم.
0: قدام العالم طلعت له شعره طلعت.
1: يعني المعنى بالموضوع رتاها. للآخر لا
0: سبحان الله.
1: قديش مهم مراعاة الخواطر حقيقة وندير بالنا على
0: ما بدي أرجع طلع لي شعر بالأكل بالبيت عندي. يعني ما يعني في ناس تنهار إنه عادي يعني شيلوه على جنب وكملوا أكلكم. تكملي أكلك بعد الشعرة إذا طلعت بالأكل بتكملي. خايفين تجاوب بأي جواب
1: يحمل
0: عليها.
1: بقول له لا
0: أنا بشيله على جنب وكفي أكل عادي رواق.
1: بتصير يعني. نعم بتصير صحيح. كمان من المواقف اللي هيك مضحكة أو محرجة ببعض المطارح لما بتكون مثلا بمطعم عم تاكل سباجيتي مثلا أو هيدا اللي بتجي هيك طويلة عرفت وتعب
0: بتجي شعرة طويلة معه.
1: نو مش هيك خلص علي والشعر ما بقى قادر أنه ما فيك لا تسحبها ولا أنك تاكلها بطريقة يعني تفلت. كلوا المكرونة بالبيت يا جماعة
0: بتكون سخنة. ايه بصير هيك بكونوا عم بلفوها بالمعلقة هي وهيك تنحط بتكون كتير سخنة بالهيك.
1: نعم.

0: كمان في شغلة هلا قبل خليني أقرأ هاني رشيد على عم بيقول رسالته قصدي عم بيقول كنا معزومين كنا بمؤتمر كتير كبير وفي غدا قام رئيس الشركة تشردق
1: عطوا مي
0: وبلشوا يعني تكركبوا فيه
1: المحاولات شي يعليلوا ديناه شي يصفقوا ظهره يعني هيدي المحاولات
0: شردق منا هيني
1: لا
0: يعني
1: منا سهلة صحيح
0: مرة حدا يعني مات من حبة رزة حبة رزة سبحان الله علقت بمجرى النفس عنده وما قدر راح فيها سبحان
1: أكيد.
0: الله
1: خلص عمره بس أنه كمان تشردق أبدا مش سهلة بدنا نصبح على سيد أبو إبراهيم اللي بدوره بصبح القلوب البيضاء والكشفية لمار العبد كمان من المواقف المحرجة يا علي لما بتكون مثلا عم تاكل سوشي مع جماعة ناس أكيلة سوشي وأنت وقت عارف تستعمل الشوبستكس عرفت
0: هلا صار هلا في الأوتوماتيك
1: فينا نجيب الأوتوماتيك بس أنه في ناس لا بدي ثبت لهم أنه أنا بعرف وخد بقى هالخبصة
0: إيه أنه بيصير
1: تجي بدك تاخد هالماكيز مثلا وتغطس
0: تفرط
1: الدنيا
0: عبل ما توصل من الصحن لتمك يا كمال تقوم تفرط
1: تكون فرطي تعرفت وهن قاعدين يراقبون المشهد يعني
0: الكمال بيمسكها بإيده بالسنة ثلاث أصابع
1: بالإيد شيك تاكلها
0: صراحة
1: بالإيد
0: صراحة أكيد
1: أو في منهم بالشوكة بياكلوا
0: لا يعني أنه بتفرط. سوشي بالشوكة
1: في منهم أنه إيه منه قادر لا هيك ولا هيك ما بياكل سوشي
0: بالشوكة
1: بصابيعه بأي حاجة
0: طيب بدي أقول عن موضوع كمان كتير مهم نحكي فيه
1: فضل.
0: إنه هول اللي بلقمشوا كتير على صوت عالي إنه عم بياكلوا كتير أصوات كتير أصوات بتطلع منهم أنا هولي الصراحة بضايقوني أحيانا
1: وكون قاعد حدك لا يا لا إذا بتريد
0: بكون قاعد حدك وهيك هلا هو مسكين أمرار الواحد بكون منه منتبه على حاله وكتير مهم أنه نحنا ما نكسر له قلبه ونصير نجاوره أو نحنا مثلا على صوت عالي نقول له حاجة تلقمش
1: ما أماني تحياتنا لأماني
0: يعني هول بدنا ندير بالنا يعني لأنه في ناس ما بتدير بالها بتصير بتبلش تقول له حاجة تلقمش قدام العالم قد هو ينكسر قلبه وينحرج
1: صح
0: فينا ننصحه بينه وبينه لحالنا أنه انتبه أنت يا فلان أنه طول ما أنت عم تاكل عم تطلع أصوات كتير على صوت عالي فانتبه ممكن هيك
1: وبعدين بدي نبه على الأميات معلش أنه أنتوا عم تربوا ولادكم من هن وصغار عودون أنه يتركوا هيدا العادة إذا حسيت ابنك بيطلع صوته وعم ياكل مننبه عليه أول مرة وتاني مرة ومنضلنا وراه لحتى كمان يتخلص من هيدا الأمر وما يوصل لمواقف محرجة بالمستقبل

0: نخال لنخال بتوجه تحية لوالدتها اللي عم تسمعنا هلأ وبتدعي لها بالصحة والعافية وكمان زوجها. فنحن كمان نوجه تحية لأمها لنوال وزوجها لنوال كمان. فاطمة البركة اللي بلقمش وبتقمش وبيطرق المعل أو الشوكة بأسنانه, هذا عنده ميزوفينيا.
1: مظبوط يا كمال, مثل ما قلت لنا. بدي صبح حسيت من المصري, يسعد صباحكم وصباح المستمعين. حصلت معي, كنت عازمة ناس على الترويقة على الفول والحمص, طلعت لي شعرة فيهم, طريت بلعتها كرمال ما يحسوا. ليه طلعت للخبرية لقلي ما بعرف.
0: أمرار يعني منضطر نبلع شو ما نعمل يعني كرمال. تخيلي أنه أنت عازمة ناس وتطلع لك الشعرة قدامنا.
1: طب ما خلص,
0: عفك اسمها ميزوفونيا. ميزوفونيا مش ميزوفونيا. طيب. أنا أنت غلط, أنا عم صلح لحالي.
1: كمان من الأشياء يا شباب ابتسامة البقدونس, انتوا عم تاكلوا تبولة شو وضع؟ كمان هيدا من المواقف اللي هيك كتير صعبة لما تكونوا عم تاكلوا تبولة مثلا بشي مطعم, واللي حدكم يفتح معكم الحديث طب خي اتركني اكل التبولة على رواق, ارجع اروح على التواليت نظف اسناني زبط وضعي بعدين بنحكي. بعدين ليش لنحكي نحن وعم ناكل تبولة؟ كلوا التبولة على رواق او كلوها بالبيت وبعدين تصرفوا بحكمة. يعني نسرين الشعار, الموقف اللي صار معي انه رايحين ناكل سوشي وزوجي اول مرة بياكل سمك ناي, فبيقوم بياخد هيدا الأخضر كله لأخضر الوسابي يمكن وصابي. الأخضر كتير حر وولع من وقتها, ما حطوا بيتمه من شي 16 سنة على هالكلام. يعني ايه بتصير مواقف بتصير.
0: طيب في هذا الموقف صاير مع ميران, عم تقول انعزمت مرة على الغداء على أساس عزيمة عاد ناس بالبيت وجايين ناس غيري, وكان يعني كان الغداء كله برات يعني برا مكان برا يعني نعم. ناس من الـ من من الـ من العائله عند عزموها وكان الكل مع بعضه برا, ما بعرف اذا من العائله يعني من عندي اضافه. سو ظهرت من البيت وما اخذت معها مصاري, منه من العائله اللي عزموها عشان ما يقوموا عليها. فظهرت من البيت وما كانت اخذت معها مصاري وراحوا على هذا المطرح المعزومين عليه.
1: أوكي.
0: وفجاه من بعد ما خلصوا اكل فقالوا هذا الفاتوره مقسمه على الكل, هي عساس رايحة معزومة.
1: أيوة صار فيها دفع,
0: صار فيها دفع وهي ما أخدها معها مصاري. بس بدي أعرف شو عملتي,
1: شو كيف صرفتي؟
0: كان ببيت حدا يعني. أوه. معزومة عبيت حدا.
1: أوكي.
0: وراحت على العزيمة وبس خلصوا الأكل
1: طلع في شيرينج بالمصاري.
0: هادي بلبنان ها هيك صارت ولا بأوروبا؟ لأنه هول بأوروبا عندهم هالحركات. بس خلصوا الأكل أم قالوا لها أنه الأكل هيدا
1: اللي كرتي تدفع حقه,
0: بدك تدفع حقه. يا الله,
1: صباح الخير للجميع وأخص الإذاعة بالتحية أكيد. عم بيقولوا لنا كمان لما بيقدموا لك كباية مي قبل الأكل وأنت عم تشرب بتقوم بتطلع كباية فيها ريحة زنخة بتصد نفسي عن الأكل.
0: سبحان الله. نعم.
1: مشكلة في شيء اختراع اسمه كلور يعني ننظف الجلي كتير منيح. سيد خليل بيضون إذا طلع له شعره بالأكل بيترك الأكل. أيوة. لا تلا صوف جنبك أنا كمان.
0: طيب.
1: أوكي.

0: بدي وجه تحية لأم أحمد غزالي من ألمانيا، تحية كبيرة لأليك. وفيني أقول بعد رسائل ولا ما بقى في أبدا وقت؟ يلا حكمل بعد الفاصل. بعد الفاصل عناوين الصحف، مكفي قراءة رسائلكم عن موضوع اليوم وكمان قصة وعبرة وضيفنا الشيخ يحيى الرفاعي.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03 09 24 72.
5: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: احمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكتا قلبي، ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقه الشمسيه، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السياره، ديتيلينج كمان. وعندنا خدمه صيانه وتصليح ونقل مفروشات، مكافحه جميع انواع الحشرات وبيع ادويه مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات. مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكتا قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.
2: تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فيركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961333122.

تحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس في 13 من شهر آب 2026 الموافق ل 29 من شهر صفر 1448 هجرية.

البداية مع أخبار صحيفة النهار. العفو يخرج من مدخنة صفقة تشريعية سياسية. كليرفيلد في بيروت على وقع التجريف جنوباً.

ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت عون لترامب حزب الله سرطان، جنين عودة ماكينة الاستيطان.

ومما جاء في صحيفة الديار، خلاف إسرائيلي أمريكي حول الانسحاب والتحقق من الإطار. المجلس يقر العفو وإصلاح المصارف، وبري ينقذ الجلسة. ترامب نسيطر بالكامل على مضيق هرمز، وطهران لا مناقشات حول تمديد وقف النار.

0: وإلى جريدة البناء، وقد عنونت السوق والصحافة تسخران من حديث ترامب عن هرمز، وعدد السفن يشهد كاتس للبقاء في لبنان رغم التطمينات الرئاسية بتقدم التفاوض والميدان يحسم. قانون العفو يعبر بأقل الخسائر في مجلس النواب ووزير الدفاع، أضرار جانبية. وفد أمن عراقي إلى السعودية اليوم.
1: ونتابع مع عناوين صحيفة اللواء. إقرار قانون العفو معدلاً، وسلام يعتبر إقرار قانون المصارف خطوة لاستعادة الودائع. كليرفيلد ينقل إلى لبنان غداً أسماء دول المراقبة، وكاتس في الجنوب يرفض الانسحاب ويحضر لمعركة مع حزب الله. مساع باكستانية وقطرية لتمديد وقف النار 60 يوماً بين واشنطن وطهران. الرئيس اليمني يهاجم الحوثي ويتعهد بالدفاع عن اليمن. الكويت تحبط مخططاً إرهابياً لداعش يستهدف منشآت حيوية.

0: وإلى جريدة الشرق، وقد عنونت الصحافة تنتفض اتفاق مكة يثير قلق إيران. إردوغان: اتفاقية مكة لا تستهدف أي دولة، ولوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان بسرعة.
1: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الجمهورية: حرية الإعلام معركة مفتوحة، كليرفيلد في بيروت، الجنوب على الطاولة.
0: ونختم مع جريدة الشرق الأوسط، وقد عنونت: باكستان تكافح لإحياء مذكرة التفاهم، العراق خطة لتطويق فصائل يديرها الحرس الإيراني، تحرك أمريكي لضغط نيران، البحر الأسود، أوبك متفائلة بنمو الطلب على النفط في 2027. ومع جريدة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام عناوين الصحف، والآن نعود لمتابعة برنامج صباح المعرفة.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
1: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: رجعنا لكم بصباح المعرفة وبعدنا عم نتلقى إجاباتكم على موضوع اليوم أو سؤال اليوم. خبرونا عن موقف محرج صار معكم أثناء تناول طعام بعزومة أو بمطعم. في أحد المستمعين قال أنه اللي بيأكل ببطء لا يعني لا يمضغ جيدا بشكل صحي الأكل قد يجد نفسه محرجا أمرار أمام تفاوت السرعات عند ذوي السرعات العالية في الأكل دون مضغ جيد، فبيحس حاله أنه كثير متأخر عنه بصير يطلعوا فيه. يعني هو
3: بعدك ما خلصت؟
2: لا، في رجال كمان،
3: مع أنه يعني هيدي عادة منيحة أنك تمضغ الأكل وتاخد وقتك. أيه. يعني ما دغري تبلع.
2: في ناس تاكل بسرعة عالية جدا.
3: أنا أكلي بطيء كمان.
2: أيوه، أنا متوسط السرعة.
3: هي حقيقة محرجة، بتلاقي حالك أنت بعدك قاعد بس بعدك مش بعت والكل أنه خلص، عرفت عم يشيل السفرة يلا قوم. هي صعبة.
2: كمان فاطمة البركة هيك مخبرتنا عن موقف محرج جدا الصراحة. أنا لو بدالك ما شو كان صار فيه المرة من زمان كنت
3: خبرنا شو صار مع طونت باسيمة.
2: ايه نعم، هلا
3: لأنه بعتت لي تحت الهواء.
2: المرة من زمان كنت أنا عند وحدة عم تقول للست فاطمة، فقالت لي أنه بناكل عندي بالبيت، في عنا أكل من امبارح، خليني سخن لك. قالت لها ايه انه يعني اوكي بناكل سوا. قامت سخنت لها الاكلات واجيت، هينو قاعدين هي ورفيقتها بالبيت عندهم عند رفيقتها، هينو قاعدين عم بياكلوا، فبتسمع وحده بالمطبخ عم تقول خلصتوا الاكلات كلهم؟
3: ايوه
2: تخيلي،
3: ايوه
2: على علقه اللقمه بزلعيمه يومتها.
3: إيه
2: انا يعني محرج جدا يعني.
3: ايه اكيد.
2: مره كنا جداً. انا وماما بكوفي شوب، ما حقول بالمنطقه وين، بس يعني كنا بجاردن، يعني كنا ب يعني كوفي شوب هي بجنينه.
3: أيه.
2: صدقا قاعدة ماما عم تشرب القهوة أنا وياها، فبتتهلق هيك بحسها ماما يعني بتطلع فيها بلاقي الماما كأنه عم تحاول تشيل شي من تمها. قلت لها ماما شو عم بشوفي شو طلع لك؟ أنه فكرنا نحنا شي بني يعني مجمد،
3: بني مش مطحوني،
2: بني مش مطحوني
3: مثلا.
2: قالت لي ما بعرف شكلها بني مش مطحوني، شالتها تتطلع هيك.
3: لا ما قادرة لحظة
2: كمان يعني سوري من المستمعين، عم نحكي مواقف محرجة بتصير بتعرف. طلعت دباني دباني زرقة كمان. نحن عيطنا لصاحب المشروع، قلنا له يا معلم المدام امي عم تشرب قهوة،
3: طلعنا دباني.
2: قال هلا عيطولي كرمال هالموضوع. أوه. فكرنا صرصور دبانك ونزلت من الشجرة يعملنا. ما تقبل
3: نزار دبوس. هيك قولك يا نزار. طيب يعني في مواقف ايه بتصير محرجة حقيقة، وتطباسي ما يعني من شريبة القهوة، يعني تخيل عم تمزمز بها الفنجة.
2: مسكينة يعني ما انبسطت.
3: طيب
2: ستصرخ عليه الماما بعدين، يعني عملنا صلحة صالحنا ومع بعض،
3: عملنا كنترول على الموضوع.
2: أماني الحسين قال مرة كان عندي حصة أونلاين، فوقت قليل يعني قبل بوقت قليل خبروني وأنا عم باكل على السريع، علقت اللقمة بزلعيمة وما عادت تنزل، بقيت عم حاول أكثر من 10 ساعات واعتذرت عن الحصة وأنا محرجة وكتير حصص من بعدها لهسبة صار عندي تمزق بالأنسجة. من بعد كل الشهر كنت عم باكل والدمع بعيوني، موقف مضحك أو مثير للشفقة. أنا ما معودة أكل بسرعة، لهيك صار معي يعني.

0: يروى أن شيخا كان يقضي ساعات طويلة في قراءة القرآن الكريم وحفظه، محاولا زرع حب كتاب الله في قلب حفيده الذي كان يجلس أمامه. وفي يوم قال الحفيد لجده: يا جدي، إنني أحاول قراءة القرآن مثلك، ولكنني كلما قرأته وأصل إلى صفحة جديدة أكون قد نسيت ما قرأته في الصفحة السابقة، أخبرني كيف أستطيع أن أحفظه أو أتذكر كل معانيه. توقف الشيخ عن القراءة ونظر إلى حفيده بابتسامة وأشار إلى سلة قش قديمة كانت تتربع بجانب الموقد، وقال له: يا بني، خذ هذه السلة وانزل بها إلى النهر واملأها بالماء ثم أتني بها هنا. استغرب الحفيد من هذا الطلب، لكنه أخذ السلة وركض بها إلى النهر وأنزلها في الماء ثم رفعها بسرعة، لكن الماء تسرب كله من بين ثقوب القش قبل أن يخطو خطوتين، ثم عاد وكرر المحاولة عدة مرات، وفي كل مرة كان الماء ينسكب بالكامل. ركض الحفيد نحو جده وهو يلهث قائلا: يا جدي، السلة لا تحتفظ بالماء أبدا. ابتسم الجد وقال له: أتظن أنك لم تستفد من هذه المحاولة؟ انظر إلى السلة جيدا، كيف كانت وكيف أصبحت؟ فقد كانت في السابق متسخة بآثار الفحم والرماد وسواد الموقد، أما الآن فقد أصبحت نظيفة جدا وخالية من العوالق، وتفتحت أليافها وأشرقت. وهذا ما يفعله القرآن الكريم بقلبك وعقلك يا بني. قد لا تستطيع أن تحفظ كل آياته، وقد تنسى ما قرأته من سور كريمة، ولكن قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة تنظف قلبك وعقلك من الهموم والوساوس حتى وإن لم تحتفظ بالكلمات.
1: لنحكي أكثر عن العبرة من هالموضوع، بيسعدنا نستضيف فضيلة الشيخ المقرئ يحيى الرفاعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.
0: أهلا وسهلا بكم شيخي.
2: بارك الله فيكم
1: شيخي. شو تعليقكم على القصة اللي سمعناها؟
2: اللي هو سبحان الله، من صاحب القرآن فهو في خير عظيم، يعني سواء حفظ أم لم يحفظ. ولكن مثل ما ذكرت الحجة، الله تعالى يحفظها ويبارك فيها، لابد من إتقان القراءة مع إخلاص النية لله تبارك وتعالى. يعني قراءة القرآن فيها خير عظيم. القرآن الكريم هو كتاب الله، هو رسالة الله تعالى لخلقه، هذه الرسالة التي أرسلها الله عز وجل بواسطة سيدنا جبريل، نزلها على النبي عليه الصلاة والسلام، هي رسالة الله تعالى لعباده، فعليهم أن يقرؤوها وأن يتدبروها وأن يعملوا بما فيها. فقراءة القرآن خير عظيم، قراءة القرآن خير عظيم. لو لم يستطع الإنسان أن يحفظ القرآن، بمجرد قراءته للقرآن الكريم، ولكن كما ذكرنا بالشروط، يعني أن يقرأ قراءة صحيحة ويحاول تكون قراءته بالتلقي والمشافهة ليكون له الأجر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن فإن بكل حرف تقرأه حسنة. لا أقول ألف لام ميم

0: حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني هذه الكلمة فقط ألف لام ميم ثلاث حسنات وأقل المضاعفة 10 حسنات يعني 30 حسنة. يعني السطر الواحد من القرآن الكريم يعني قريب من 30 إلى 35 حرف، يعني قريب 350 حسنة مع أقل المضاعفة. فهذا الذي يقرأ صفحة أو صفحتين وثلاثة من القرآن الكريم مع إخلاص النية لله تعالى وإتقان القراءة بالتلقي والمشافهة، كم يكون له من الأجر والثواب العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني ضرب مثل صاحب القرآن المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. وأحاديث كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام حث فيها على قراءة القرآن. بس لا شك لا شك أنه حفظ القرآن درجة أعلى، ولكن لعل بعض الناس لا يستطيعون حفظ القرآن بسبب أمور معينة، فهذا الذي لا يستطيع حفظ القرآن لا يحرم نفسه من قراءة القرآن، يعني ما يحرم حاله من قراءة القرآن. يعني هذا الذي لا يقرأ ولا يفتح المصحف، يعني ما بيفتح المصحف بالمرة ولا بيقرأ قرآن، إنما مقضاها على التليفون على الفيديوهات أو نحو ذلك، يعني هذا محروم، حرم نفسه من هذه النعمة العظيمة، نعمة قراءة القرآن. عندما يقرأ القرآن يشعر الإنسان بسعادة، يشعر الإنسان بطمأنينة، يشعر الإنسان براحة نفس. الله تعالى قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فكيف بقراءة القرآن؟ يعني نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. وليحرص الإنسان على حضور حلقات القرآن التي يتعلم فيها القرآن الكريم حتى تكون قراءته صحيحة كما ينبغي، بيكون عم يأخذ القرآن بالتلقي والمشافهة. هذه المجالس النبي عليه الصلاة والسلام قال عنها كلام عظيم جدا جدا جدا. قال عليه الصلاة والسلام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وما شرط يكون مسجد، يعني قد يكون مصلى أو نحو ذلك، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يعني نزلت عليهم الطمأنينة، السكينة، الطمأنينة، طمأنينة القلب، وغطتهم الرحمات الخاصة، الرحمات الخاصة غطتهم، يعني تغفر لهم الذنوب، يعني إلا ما يتعلق بالحقوق أو قضاء الصلاة أو نحو ذلك. يعني وذكرهم الله في من عنده، يعني الله تعالى يشهر أسماءهم في الملأ الأعلى بين الملائكة، هؤلاء الذين اجتمعوا لقراءة القرآن وتلقي القرآن الكريم. فأحبابنا قراءة القرآن سواء كان بحفظ أو بغير حفظ فيها خير عظيم بالشروط التي ذكرنا.
1: نعم.
0: ولكن يعني
1: نعم. تفضل شيخ تفضل.
0: بس آخر كلمة بدي أقولها أنه على الإنسان أن يحاول دائما أنه يحفظ القرآن الكريم، ويسأل الله تعالى أن يسهل له الحفظ، لأن سر حفظ القرآن الكريم بالدعاء. من أراد أن يحفظ القرآن فليسأل الله عز وجل. الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما حفظ القرآن إلا من سهل الله تعالى له الحفظ. بدك تحفظ قرآن، سأل الله عز وجل أن ييسر لك، أخلص النية لله تبارك وتعالى. لازم القرآن، لازم القرآن، يعني دائما بدك تقرأ، بدك تحفظ، وبدك تراجع على طول. بده يكون الإنسان بمراجعة بقدر ما يستطيع. يعني ما قدر حفظ القرآن بيحفظ أجزاء من القرآن الكريم. وقد ورد القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، والإنسان يترقى يوم القيامة في الدرجات بقراءته للقرآن الكريم، يعني بحفظه. يؤتى يوم القيامة بصاحب القرآن فيقال له اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، يعني بيترقى بيطلع بالدرجات، نسأل الله أن يجعلنا منه.
1: آمين.
0: فهذا خير عظيم لمن حفظ القرآن الكريم. ما بيقدر الإنسان دائما يسأل الله عز وجل أن ييسر له، ولو حفظ شيء قليل دائما بيدله يراجع هذا الشيء القليل. لو حفظ القليل من القرآن هذا فيه خير عظيم.
1: أكرمكم الله فضيلة الشيخ يحيى الرفاعي، جزاكم الله عنا خير الجزاء.
0: بارك الله فيكم.
2: شكرا شيخي، في أمان الله.
0: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم.
2: أكرمكم.

0: اليوم الخميس 13 آب يدخل وقت الظهر بتوقيت بيروت الساعة 12:48 العصر 34 المغرب 7:34 والعشاء 8:58.
1: بختام الحلقة بدي ذكر اللي حابب يعمل شيء بهالويك أند ما قلوا إلا أنه يتوجه على وادي الزينة على مركز التراث العربي لأنه بيدعيكم لمعرض المولد النبوي الشريف أيام الجمعة السبت والأحد يعني بكرة وبعد بكرة واللي بعده بقاعة المركز الثقافي الإسلامي وادي الزينة. في عندهم منتجات كتير متنوعة، مقطرات، عسل، مربيات، موني بيتية، ملابس، مطرزات، أقمشة وغيرها من الأكسسوارات. بيبدأ المعرض من 10 صباحا بيستمر لـ7 مساء. كونوا كتير كتار ولاقونا.
0: وسيلة نقل حديثة رح نشوفها قريبا ببيروت، تفاصيل أكتر بتقرير صورته مبارح، يمكن تشوفوه اليوم التقرير فتابعوه بإذن الله. نحن بجدل الموعد معكم تنين إن شاء الله 7:15 الصبح. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
3: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
3: تمام.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
8: محمد نور الهادي من الظلم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس.
10: ميلاد طه أقبلت ذكراه.
9: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية دعوتكم لحضور دورة المولد النبوي الشريف في كتاب الروائح الزكية في مولد خير البرية للمحدث الفقيه الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله تعالى، وذلك في محافظات الشمال، البقاع وبعلبك، من الجمعة إلى الاثنين، من 14 إلى 17 من آب 2026، وفي محافظات بيروت والشوف والجنوب، من 2 إلى 5، من 17 إلى 20 من آب، وذلك بعد صلاة المغرب إن شاء الله في كافة المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية.
5: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب.
11: يا رسول الله،
9: احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.
11: تحضروا لأجواء تراثية لا تنسى بمناسبة المولد النبوي الشريف. يدعوكم مركز التراث العربي لزيارة معرضه السنوي. اكتشفوا أطيب المقطرات والعسل والمونة البيتية وأجمل المطرزات والملابس والأكسسوارات، وذلك أيام الجمعة السبت والأحد في 14 و15 و16 من آب من 10 صباحا وحتى 7 مساء. أوقات ممتعة بانتظاركم، وأهلا وسهلا بكم.

0: تفسير جزئي الزمر والشورى جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، أيها الأحبة، من أعظم ما يتعلم تفسير القرآن العظيم. ونحن نفسر القرآن على مذهب أهل السنة والجماعة، فاستمعوا إلى ذلك متقربين إلى الله. وهذه الحلقة الرابعة من تفسير سورة الزمر. ثم أعلم الله سبحانه بأن المشركين مع عبادتهم الأوثان مقرون بأن الله تعالى خلق السماوات والأرض بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أي تدعونه آلهة، وقيل أي تعبدونه، وهي الأصنام، إن أرادني الله بضر، مرض أو فقر أو غير ذلك، هل هن كاشفات ضره، دافعات شدته عني، أو أرادني برحمة، صحة أو غنى أو نحوهما، هل هن ممسكات رحمته، هن قادرات على شيء من ذلك، قل حسبي الله، كافياً لمعرة أوثانكم، والمعرة هي الأمر القبيح المكروه والأذى، عليه يتوكل المتوكلون، إذ هو القادر الذي لا مانع لما يريده من خير أو شر. ثم قال الله تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، على حالكم التي أنتم عليها، وجهتكم من العداوة التي تمكنتم منها، وهو أمر بمعنى التهديد والوعيد. إني عامل، أي على مكانتي، وحذف للاختصار ولما فيه من زيادة الوعيد والإيذان بأن حاله عليه الصلاة والسلام تزداد كل يوم قوة، لأن الله تعالى ناصره ومعينه. ألا ترى إلى قوله: فسوف تعلمون، من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، كيف توعدهم بكونه منصورا عليهم، غالبا عليهم في الدنيا والآخرة، لأنهم إذا أتاهم الخزي والعذاب فذاك عزه وغلبته، ويخزيه صفة للعذاب كمقيم، أي عذاب مخز له وهو يوم بدر، وعذاب دائم وهو عذاب النار. ثم قال الله تعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب، القرآن، للناس، لأجلهم ولأجل حاجتهم إليه، بالحق، ببيان الحق، ليبشروا وينذروا فتقوى دواعيهم إلى اختيار الطاعة على المعصية. فمن اهتدى فلنفسه، فمن اختار الهدى فقد نفع نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ومن اختار الضلالة فقد ضرها، وما أنت عليهم بوكيل، وما أنت يا محمد على من أرسلتك إليهم من الناس بحفيظ تحفظ عليهم أعمالهم، إنما أنت رسول، عليك البلاغ وعلينا الحساب. ثم أخبر بأنه الحفيظ القدير عليهم بقوله: الله يتوفى الأنفس حين موتها، توفيها إماتتها، وهو أن تسلب ما هي به حية حساسة دراكة، والتي لم تمت في منامها، ويتوفى الأنفس التي لم تمت حين تنام تشبيها للنائمين بالموتى، حيث لا يميزون ولا يتصرفون، كما أن الموتى كذلك، فيمسك الأنفس التي قضى عليها الموت الحقيقية، أي لا يردها في وقتها حية، ويرسل الأخرى النائمة إلى أجل مسمى، إلى وقت ضربه لموتها. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في ابن آدم نفس وروح بينهما شعاع مثل شعاع الشمس، فالنفس هي التي بها العقل والتمييز، والروح هي التي بها النفس والتحرك. فإذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه. واعلموا أيها الأحبة أن الروح لا تفارق الجسد مفارقة كلية إلا بالموت، فالروح تمتد، تكون مثل السلك تمتد. إذا الإنسان المسلم توضأ ونام على جهة اليمين وهو يذكر الله تعالى، فإن روحه تمتد إلى أن تبيت في العرش مع اتصالها بالجسد، لأنها كما قلنا لا تنفصل عن الجسد انفصالا كليا إلا بالموت. والروح والنفس تأتي بمعنى واحد، وتطلق النفس على مجموع الروح التي تكون مع الجسد، يعني الجسد مع الروح يقال نفس، والروح أيضا تسمى نفسها. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: تخرج الروح عند النوم ويبقى شعاعها في الجسد، تبقى متصلة بالجسد لا تنفصل انفصالا كليا، فبذلك يرى الرؤيا، تسرح الروح مع اتصالها بالجسد كالسلك، فترى الرؤيا، ترى المنام. فإذا انتبه من النوم عاد الروح إلى جسده بأسرع من لحظة، أي عاد كل الروح إلى الاتصال بالجسد وهو ما زال متصلا به كما قلنا، أي تبقى الروح متصلة بالجسد. الروح لها شأن غريب في حال النوم، فهي لا تفارق الجسد كليا حين الرؤيا، بل يكون لها امتداد من غير أن تفارق الجسد. أما عند الموت فتفارق الروح الجسد مفارقة كلية. إن في ذلك، أي في توفي الأنفس مائتة ونائمة وإمساكها وإرسالها إلى أجل، لآيات على قدرة الله وعلمه لقوم يتفكرون، يجيلون فيه أفكارهم ويعتبرون. ثم قال الله تعالى: أم اتخذوا، بل اتخذ قريش من دون الله، من دون إذنه، شفعاء، حين قالوا كما في سورة يونس: هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. معناه أيشفعون ولو كانوا لا يملكون شيئا قط ولا عقل لهم؟ قل لله الشفاعة جميعا، هو مالكها، فلا يستطيع أحد شفاعة إلا بإذنه، له ملك السماوات والأرض، له الملك كله، والشفاعة من الملك، فلا يملك أحد أن يتكلم في الشفاعة دون إذنه ورضاه. ثم إليه ترجعون، له ملك السماوات والأرض اليوم، ثم إليه ترجعون يوم القيامة، فلا يكون الملك في ذلك اليوم إلا له، فله ملك الدنيا والآخرة. ثم قال الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده، إذا أفرد الله بالذكر ولم تذكر معه آلهتهم، اشمأزت، نفرت وانقبضت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه، يعني آلهتهم، ذكر الله معهم أو لم يذكر، إذا هم يستبشرون، لافتتانهم بها. والاستبشار أن يمتلئ القلب سرورا حتى تنبسط له بشرة الوجه، والاشمئزاز أن يمتلئ غما حتى ينقبض أديم الوجه. ثم قال الله تعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض، أي قل ونادي وادعو يا محمد، اللهم يا خالق السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أي يا عالم السر والعلانية، أنت تحكم تقضي بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، من الهدى والضلالة، أي قد علمت حالي وحال هؤلاء، وأني قد بلغتهم واجتهدت في النصح لهم وأوضحت لهم دلائلك، فأعرضوا واشمأزوا، فاحكم بيني وبينهم. وهذا الحكم قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة. ثم قال الله تعالى: ولو أن للذين ظلموا، أي كفروا وظلموا أنفسهم بوضعهم العبادة غير موضعها، ما في الأرض جميعا من صنوف الأموال ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب شدته، أي لبذلوه ليدفعوا عن أنفسهم شدة العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وظهر لهم من سخط الله وعذابه ما لم يكن قط في حسابهم ولم يحدثوا به نفوسهم، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، سيئات أعمالهم التي كسبوها حين تعرض صحائف أعمالهم، وحاق بهم ونزل بهم وأحاط ما كانوا به يستهزئون جزاء هزئهم. ثم قال الله تعالى: فإذا مس الإنسان ضر، بلاء وشدة وأمر يخافه، دعانا، التجأ إلينا وأخلص الاستغاثة بنا، ثم إذا خولناه، أي أعطيناه تفضلا، نعمة منا فرجا مما كان فيه من الضر، قال: إنما أوتيته على علم، أني سأعطاه لما في من فضل واستحقاق، كما قال قارون في سورة القصص: إنما أوتيته على علم عندي. ثم قال الله تعالى: بل هي فتنة، إنكار له، كأنه قال: ما خولناك من النعمة لما تقول، بل هي فتنة، أي ابتلاء وامتحان لك، أتشكر أم تكفر؟ ولكن أكثرهم لا يعلمون أنها فتنة. ثم قال الله تعالى: قد قالها، هذه المقالة أي قارون كما جاء في سورة القصص، إنما أوتيته على علم عندي، قد قالها الذين من قبلهم، أي قارون وقومه، فقد كانوا راضين بها فكأنهم قالوها، ويجوز أن يكون في الأمم الخالية آخرون قائلون مثلها، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من متاع الدنيا وما يجمعون منها، وظنوا ذلك لفضل فيهم وأنه يعصمهم من عذاب الله، وما دفع العذاب عنهم. ثم قال الله تعالى: فأصابهم سيئات ما كسبوا، جزاء سيئات كسبهم، والذين ظلموا، أي كفروا، من هؤلاء من مشركي قومك، سيصيبهم سيئات ما كسبوا، سيصيبهم مثل ما أصاب أولئك، فقتل صناديدهم ببدر وحبس عنهم الرزق، فقحطوا 7 سنين، وما هم بمعجزين، بفائتين، فلا يستطيعون الهرب من عذاب الله إذا نزل بهم. ثم بسط لهم فمطروا 7 سنين، فقيل لهم: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق، أي يوسعه، لمن يشاء امتحانا ويقدر، ويضيق لمن يشاء ابتلاء، إن في ذلك لآيات، أي لدلالات وعلامات، لقوم يؤمنون، بأنه لا قابض ولا باسط إلا الله عز وجل. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن تجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا أرحم الراحمين.
0: تفسير جزئي الزمر والشورى جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين، وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

0: تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026. تأخذكم إذاعة نداء المعرفة في رحلة معرفية لا تفوت. تبحروا في أسرار تفسير القرآن الكريم مع برنامج تفسير جزئي الزمر والشورى مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف يومياً 9 صباحاً. وعيشوا أنوار السيرة النبوية العطرة في رحاب المولد الشريف مع الشيخ الدكتور سامر قليلات يومي 2 والثلاثاء 11 صباحاً، وعلى أثره صلى الله عليه وسلم ونهجه نحيا مع الشيخ محمد الدنا 5، الجمعة، والسبت 11 صباحاً. ولبناء بيت مفعم بالمودة تابعونا في أسرار الزواج الناجح مع الشيخ الدكتور محمد الأخرس 4 بعد الظهر، تستمعون إليها بتوقيت بيروت. هذا وبالإضافة إلى محاضرات علمية مهمة أخرى لمشايخ أفاضل. كونوا على الموعد عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد. محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
2: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب، أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
5: سماك كومباني،
6: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
5: سماك كومباني.
7: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد في حضور السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى وعدد من معاوني الجنرال كليرفيلد، وتم البحث خلال اللقاء في الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها الجنرال في تل أبيب الأسبوع الماضي. في الميدان يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على الجنوب غير أبهم بالمفاوضات مع السلطة اللبنانية، ونفذت قوات الاحتلال صباحا عمليات تفجير وإحراق منازل في بلدتي مجدل زون والمنصوري والأودية المجاورة. من جهة أخرى استهدف الطيران المعادي ليلا على دفعتين بلدة المنصوري، وسمع دوي الانفجارات في سور، وكان سجل أمس تفجير ضخم استهدف مبنى بلدية زوطر الشرقية والمدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة للأطفال. في الإطار الحكومي يعقد مجلس الوزراء عند الساعة 3 من بعد ظهر اليوم جلسة في السراي برئاسة الرئيس نواف سلام لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود مؤجلة من جلسة 7 من الجاري. وبالتزامن مع الجلسة ينفذ بعد ظهر اليوم اعتصام بدعوة من لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية للمطالبة بإقرار ملف التفرغ وإنصاف الأساتذة حفاظا على استقرار الجامعة اللبنانية ودورها الوطني أمام مجلس الوزراء. دوليا، قال مسؤول إيراني إن الخلافات لا تزال قائمة بين بلاده والولايات المتحدة بشأن جهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم، بينما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز. أما الحرس الثوري فقد هدد باستهداف بنى تحتية للطاقة والاتصالات إذا تجدد التهديد ضد إيران. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الإيراني أنه لم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات الرامية إلى إحياء مذكرات التفاهم وتحديد إطار زمني لتنفيذها، مؤكدا عدم وجود تقدم على الإطلاق بهذا الخصوص. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف قواتها الليلة الماضية منشآت بحرية عسكرية أوكرانية والبنية التحتية للموانئ المستخدمة لصالح قوات كييف، وأنه تم استهداف مركز قيادة القوات البحرية الأوكرانية في ميناء رينيه. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وشفيع المذنبين يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج النافع، نصحح النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وقراءة القرآن، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا ببركات القرآن وببركات هذا اليوم الفضيل يوم عاشوراء.

قال أهل العلم تسن القراءة بالتدبر والتفهم. أنت عم تقرأ القرآن تتدبر المعاني وتتفهم، فهو المقصود الأعظم والمطلوب الأهم، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. يقول ربنا تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ قال أهل العلم: وصفة ذلك أن يشغل قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به، فيعرف معنى كل آية، ويتأمل الأوامر والنواهي، ويعتقد قبول ذلك. فإن كان مما قصر فيه مما مضى اعتذر واستغفر، وإذا مر بآية رحمة، آية فيها عن النعيم، عن رحمة الله، عن الجنة، استبشر وسأل الله تعالى من فضله ورحمته، أو عذاب أشفق وتعوذ، استعاذ بالله من عذاب النار، من العذاب، أو تنزيه نزه وعظم، أو دعاء تضرع وطلب. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقرأ القرآن: إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، تعليما لنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. اسمعوا معي هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه في باب استحباب تطويل القراءة في قيام الليل. إذا كنت تصلي قيام الليل جماعة أو وحدك يستحب التطويل، أما في صلاة الفرض جماعة ما بتطول، تخفف على الناس إذا كنت إماما. أخرج مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح بالبقرة، فقلت يركع عند المئة. اسمع للي بيقول مثلا بالتراويح: يي الإمام قرأ صحيفة بالركعة، تعبنا يا خي. ما هو هذا صلاة السنة، هذه صلاة النفل، فيها خير عظيم، بده يطول الإمام فيها. فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها. مراد بالركعة هنا يعني الصلاة، فكر رح يصلي بالبقرة يعني. ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع. حذيفة رضي الله عنه عم يوصف لنا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل. ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، يعني طول الركوع. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. هذه رواية مسلم. وروى أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، ولا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، يعني سأل الله من فضله، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ آل عمران، ثم قرأ سورة سورة. وأخرج أبو داود والترمذي حديث من قرأ والتين والزيتون. هلأ بعض آداب التلاوة، بعض الأشياء المستحبة إذا عم نقرأ القرآن. إذا عم تقرأ والتين والزيتون شو آخرها؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يسن لك أن تقول: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. لو كنت في الصلاة، نعم لو كنت في الصلاة، لو سمعت الإمام قرأ هذه الآية تقول معه هذا الكلام. هذا الحديث عم يقول: قال الرسول: من قرأ والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ: لا أقسم بيوم القيامة
فانتهى إلى آخرها. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ شو بتقول؟ بلى. فليقول بلى. الرسول عم يقول لو بالصلاة ما بيأثر. ومن قرأ والمرسلات فبلغ، آخر آية، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل آمنا بالله. هذه أشياء من آداب التلاوة، ليست أشياء مفروضة ولكن مستحبة. وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. مش قلنا إذا مرأ بتسبيح سبح مثل هيك. وأخرج الترمذي والحاكم عن جابر رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردا منكم، كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا يعني الجن ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. هذه الآية تكررت في سورة الرحمن، فيستحب أنك تقول ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وأخرج أبو داود وغيره عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته. يعني ما بتقول آمين، بتقول آمين، بتمد صوتك فيها مثل ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام. آخر شيء حناخده من آداب التلاوة اليوم ما ذكره الإمام النووي رحمه الله، قال ومن الآداب إذا قرأت وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت اليهود يد الله مغلولة أن تخفض بها صوتك. يعني إذا مرأت على آية فيها حكاية قول الكافرين، حكاية قول الضالين، ما تعلي صوتك فيها، وطي صوتك شوي، ليس مفروضا ولكن هذا من آداب التلاوة. قال كذلك كان النخعي يفعل. اليوم إن شاء الله سنكمل سورة الطلاق في القراءة. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الآية السادسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أسكنوهن من حيث سكن

حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. هذه الآية الكريمة ماذا فيها من الأحكام؟ لن نمر على كل الأحكام، أكثرها قد درسناها في الماضي وتكلمنا عنها مرارا. أسكنوهن، لابد من بيان الغنة في النون المشددة، من حيث سكنتم، افصل الثاء عن السين، من حيث سكنتم، جئنا بالإخفاء في النون الساكنة عند التاء، سكن بدون تفخيم الإخفاء، تاء مستفلة، سكنتم، ضمينا التاء المضمومة بدون تفخيم مع الترقيق، سكنتم من وجدكم، الواو مضمومة، من وجدكم، واو ما فيها تفخيم، واو مستفلة منفتحة. قبلها أتينا بإدغام المتماثلين الشفوي، سكنتم من ميم وميم أدغمتا فصارت ميما واحدة مشددة، سكنتم مع الغنة، سكنتم من وجدكم. بعدين في عنا كلمة فيها مد لازم كلمي مثقل مثل الولا الضالين، بتمدها ست حركات، بعد المد جاء حرف مشدد، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. لاحظتوا كيف عم نقف على النون المشددة؟ نقف بالغنة بمقدار حركتين، لا ينبغي أن تقف لتضيقوا عليهن، لا، عليهن بدك تجيب الغنة بمقدار حركتين. وإن كن أولات، أولات هذه الواو لا تلفظ، انظر عليها علامة، هذه الدائرة علامة على زيادة الحرف وعدم النطق به، فما بتقول أولات، ماذا تقول؟ أولات. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. بعدين ما تفخم الهمزة في أرضعنا، ما تقول أرضعنا، فإن أرضعنا، فخم الراء، أرضعنا، فإن أرضعنا لكم فآتوهن، في مد البدل، إجا الهمزة بعدين المد، فآتوهن، هذا مد البدل مقصور برواية حفص عن عاصم حركتين، فآتوهن أجورهن وأتمروا، فخم الراء، بينكم، جيب اللين في الياء، وأتمروا بينكم، ما تشد هون، هون إخفاء شفوي، ميم مخفات في اللفظ بغنى عند الباء، وأتمروا بينكم بمعروف. وإن تعاسرتم، لاحظتوا السين مستفلة، بعدين طلعت بالراء، تعاسرتم، فخمنا الراء، من نظهر الميم عند الفاء، الميم الساكنة، وإن تعاسرتم فسترضعوا، حتى ما يصير إخفاء، حتى ما تطلع معك، تعاسرتم فسترضعوا، وإن تعاسرتم فسترضعوا له أخرى. جبنا مد الصلة الكبرى. لينفق، جيب القلقلة، هون القاف مفخمة بس منها بأعلى درجات التفخيم، لأنه قبلها هي سكنت وقبلها مكسور، يعني بعد الدرجة الثالثة اللي حكينا عنها في المرات السابقة. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، كمان في مد بدل، آتاه مش أتاه، آتاه بتغير المعنى، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، مد منفصل بعدين مد بدل، لا يكلف الله نفسا، أظهر نفسا إلا ما آتاها، مد بدل بعدين مد طبيعي، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا
فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. جيب الشدة في الكاف بعدين الهمس، نكرا وليس نكرا وليس نكرا. حسابا شديدا إخفاء، شديدا وعذبناها إدغام بغنة. فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فذاقت وبال أمرها، كمان تاء جيب الشدة بعدين الهمس، فذاقت، فذاقت وبال، ما في سين ما تقول فذاقت. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فخم الراء. أعد الله لهم عذابا شديدا، كمان إخفاء، عذابا شديدا، لسانك بيبقى تحت ما يطلع على مخرج النون، فقط الغنة تأتي بها من الخيشوم. أعد الله، ما تفخم الدال، بعضهم يقول أعد الله ضا أو يفخمها أو يأتي بها قريبة من الضاد. أعد الله دال مستفلة منفتحة، ما فيها استعلاء، ما فيها تفخيم، ما فيها إطباق. أعد الله حرف شديد من نرخه، حرف مجهور ما فيه همس. أعد الله لهم عذابا شديدا، مد العوض، شديدا حركتان، أعطيه حقه. شو التجويد؟ إعطاء كل حرف حقه ومستحقه. حقه اللي هو الصفة اللازمة له، مثل الاستفال، مثل الاستعلاء. والمستحق ما ينشأ عن هذه الصفة، ترقيق المستفل، تفخيم المستعلي. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، بدل طبيعي آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا، خلص نفسك ترجع ليخرج، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. هون الضاء مشددة، بس أتينا بالتشديد، يعني ما شرط تقول من الظلمات، شد بشكل شديد، من الظلمات، من الظلمات، حصل التشديد وحصل هذا الحرف اللثوي. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. طيب، ماذا قال أهل التفسير في سورة الطلاق؟ قلنا مدنية 12 آية، يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. وصلنا لهم، أحصوا العدة يعني اضبطوها بالحفظ، اعرفوا وقتها، أكملوها ثلاثة أقراء، يعني الكلام عن المطلقات المدخول بهن من ذوات الحيض. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن حتى تنقضي العدة، بتبقى ببيت الزوجية أكيد بدون خلوة، ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة. طيب، إضافة البيوت إليهن هيدي إضافة إسكان مش إضافة تمليك، قد يكون البيت مش بيتها. لا تخرجوهن من بيوتهن، طب أمتين بيظهروا؟ ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة،
إذا زنينا فيخرجن لإقامة الحد عليهن. قال إلا أن يزنين فيخرجن لإقامة الحد عليهن. جبنا النون المشددة عند الوقف. هيدا التفسير مروي عن ابن عباس وهو ما عليه الجمهور. وبعضهم قال كمان مروي عن ابن عباس ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قالوا هذه الفاحشة بذاءتها على أهل زوجها، فإذا كانت كذلك فتخرج من البيت لسوء خلقها، تروح عند أهلها تعمل العدة إذا كانت هيك. وتلك حدود الله، يعني هذه الأحكام التي بيّنها هي أحكام الله على العباد، الله منع العباد من تجاوزها. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، أثم، عصى الله وعرض نفسه للعقاب للعذاب. لا تدري، يعني لا تدري أيها المخاطب أو أيها المطلق، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا بأن يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة إليها، ومن عزيمة الطلاق إلى الندم على الطلاق فبراجعها بالعدة. لا تدري، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. المعنى فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ولا تخرجوهن من بيوتهن لعلكم تندمون فتراجعون. هذه العدة فترة كمان بيراجع الإنسان فيها نفسه، بيهدأ، قد يراجع زوجته في فترة العدة. فإذا بلغن أجلهن، يعني قربوا يخلصوا العدة، فأمسكوهن بمعروف، يعني رجعها بالمعروف من غير ضرار، تحسن إليها في صحبتها. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، يعني اتركوهن حتى تنقضي العدة، ولا تضاروهن بالمراجعة. إذا فارقتها بتفارقها من غير مقابحة، من غير مشاتمة، من غير تعنيف، بل تطلقها، المسلم بيطلق على وجه حسن وعلى سبيل جميل. بعض الرجال يقصدون الضرر فبراجعها بآخر العدة بعدين بيطلقها حتى يطول عليها العدة تعذيبا لها. الله قال أو فارقوهن بمعروف، يعني بدون إضرار. وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. شو حكم الإشهاد؟ جيب شهود على الطلاق، جيب شهود على الرجعة. في مذهب الشافعية هذا الأمر مستحب، ليس فرضا ولكن هو أمر مسنون، أمر جيد، مندوب إليه. لا، لألا يقع بينهما التجاحد. لا مثلا طلقت تقول ما طلقني مثلا، أو يقول رجعت تقول ما رجعني، في شهود بيشهدوا لألا يقع بينهما التجاحد ولألا يتهم الزوج في إمساكها. كمان من فوائد الإشهاد على الطلاق أنه إذا مات أحد الزوجين لا يتأتى للآخر أن يدعي ثبوت الزوجية فيرث إذا كانت العدة خلصت. فهذا من فوائد أنه يكون في شهود. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع عليها بدون ما يشهد، يعني بيرجع بيرجعها ومن دون ما يشهد، لا أشهد على الطلاق ولا أشهد على الرجعة، ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال رضي الله عنه طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. أخرجه أبو داود. فإذا ربنا قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، اثنين عدول، مسلمين دينين، مسلم سلم من الكبائر ومن الإصرار على الصغائر ويجتنب خوارم المروءة، وأقيموا الشهادة لله، لوجه الله بتروح بتشهد، مش لفلان، للمشهود له ولا للمشهود عليه، وليس لغرض دنيوي أو حيعطوك مال، لا، وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إنما يأتمر وينتفع بهذا بما أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة الذي يؤمن بالله ويخاف عقاب الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، اللي بيتق الله بيطلق على السنة وما بيضر المعتدة ولا يخرجها من مسكنها، وبيحتاط فبيجيب شهود على الرجعة مثلا أو على الطلاق، الله تعالى يجعل له مخرجا مما في شأن الأزواج من الغموم والوقوع في المضايق، ويفرج عنه ويعطيه الخلاص،
وبعض المفسرين قالوا هذه الآية عامة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مش بس بخصوص المطلقات أو الذين يطلقون أو يرجعون. قال أكثر المفسرين هذه الآية نزلت في عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، وذلك أنه كان له ابن اسمه مالك أسره الكفار، فجاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل لابنه لولده، وأيضا شكى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الفاقة، يعني الفقر، إنه هو فقير. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أمسى عند آل محمد إلا مد، فاتق الله واصبر وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علمه الرسول هذا الورد العظيم وهذا الذكر الكريم اللي فيه بركات وخيرات وينفع لتسعين داء أقلها الهم، كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فانطلق الرجل إلى امرأته وقال لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني وإياك أن نكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عندهم هذا البلاء العظيم الكبير، فقر وابن انأسر أخذوا العدو. فقالت: فنعم ما أمرنا به، فجعلا يكثران من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإذا الباب قد قرع وإذا على الباب قد جاء ابنهما ومعه 100 من الإبل قد غفل عنها العدو فاستاقها. الله فرج كربهما ببركة هذا الذكر. فالواحد لا يغفل الأسباب الباطنة، وهذا أصلا إرشاد نبوي وتعليم من الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني من كرب الدنيا والآخرة. في الحديث الصحيح: تعرف إلى الله في الرخاء، يعني أطع رب العالمين وأنت بحالة الصحة ومعك مال، بحالة الرخاء ما في بلاء، أطع الله، إلجأ إلى الله بالدعاء والتضرع. شو بيصير؟ يعرفك في الشدة، لما ينزل عليك البلاء، حين تقع في ورطة، في بلية، في مصيبة، الله تعالى يجعل لك مخرجا ويخلصك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ويجعل لك منها مخرجا. كمان بالحديث الصحيح: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك من المكاره في الدنيا والمشقات في الآخرة. كيف تحفظ الله؟ بأداء الطاعات، بأداء الواجبات، باللجوء إلى الله، بالتوكل على الله، بالإكثار من الدعاء، باجتناب المحرمات. احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية أمامك، مجاز بليغ، معناه تجد رعايته ورأفته ورحمته أمامك. أنت بتعرف قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت المطر، شدة المطر، آواهم المطر إلى المبيت في غار، دخلوا الغار فنزل الصخرة فسدت فم الغار، حيموتوا من الجوع، يعني سدت فم الغار، ما في هواء، ما في ضوء، بلاء عظيم نزل بهم، مصيبة كبيرة. ماذا فعلوا؟ توسل كل واحد منهم بصالح عمله، ففرج الله عنهم بالتوسل بالأعمال الصالحة. فمن باب أولى التوسل بالأنبياء، بذات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من باب أولى أن يكون مشروعا، لأن التوسل بالأعمال الصالحة مشروع، بدليل هذا الحديث الصحيح. نختصر شوي عشان وقت الحلقة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني من حيث لا يخطر بباله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني الله يكفيه، الله كافيه. إن الله بالغ أمره، يعني الله يقضي ما يريد، منفذ أمره، يمضي في خلقه ما قضاه، اللي وقع وقع بتقدير الله سبحانه وتعالى. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء كرخاء وشدة، قدرة، توقيتا وتقديرا. وهذا بيان لوجوب التوكل على الله وتفويض الأمر لله، لأنه إذا علم أن كل شيء من الرزق ونحوه لا يكون إلا بتقدير الله ومشيئته، فشو بيبقالنا التسليم لله والتوكل على الله والتسليم لقدر الله سبحانه وتعالى. روي أنه لما نزلت والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، قال خلاد بن النعمان بن قيس الأنصاري: يا رسول الله، فما عدة من لا تحيض؟ لما بتحيض شو عدتها؟
والتي لم تحض وعدة الحبلة، فنزل قول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض. المرأة إذا كبرت في السن بلغت سن ما بقى تحيض، طيب شو عدتها إذا اتطلقت؟ نزلت الآية واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، يعني اللاتي انقطع رجاؤهن أن يرين دما لكبرهن، كلام عن الزوجات المدخول بهن، إن ارتبتم يعني إذا أشكلت عليكم عدتهن وجهلتم كيف يعتددن فعدتهن ثلاثة أشهر. فإذا الآيسة إذا اطلقت عمرها مثلا 62 64 ما عم تشوف الدم طلقت، قديش عدتها؟ 3 أشهر. واللائي لم يحضن، يعني تقدير الكلام واللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر كذلك، يعني اللي هي صغيرة مثلا أبوها زوجها وهي دون البلوغ ولكن تطيق الجماع ف طلقت وهي بعد ما بيجيها الحيض أو كانت بلغت بالسن مثلا، شو العدة تاعتها؟ كمان ثلاثة أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، بدون قلقلة الضاد. قالهن الصغائر اللاتي لم يحضن أو بلغن بغير الحيض. طيب الشابة التي كانت تحيض بعدين قبل ما توصل لسن اليأس أو من قطع الحيض مثلا قطع بالأربعين بالخمسين، شو بدها تعمل؟ لنشوف مذهب الشافعي. ذهب بعضهم إلى أن عدتها لا تنقضي حتى يعاودها الدم فتعتد بثلاثة أقراء، بدها تبقى منتظرة، يعني بلاء سبحان الله، أو تبلغ سن الآيسات إذا صارت 62 فتعتد بثلاثة أشهر. وهذا قول عثمان وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم، وإليه ذهب الشافعي، بس اختلاف الأئمة رحمة في تخفيف. وحكي عن عمر رضي الله عنه أنها تتربص 9 أشهر، بتنطر 9 شهور، فإن لم تحض بتعتد بثلاثة أشهر، وهذا قول مالك رضي الله عنه. هذه المرأة اللي هي ما بلغت سن اليأس وانقطع الحيض إذا اتطلقت هيك بتعمل بالعدة. هذا كله في عدة الطلاق. وأما المتوفى عنها زوجها اللي مات زوجها فعدتها 4 أشهر و10 أيام، سواء كانت ممن تحيض أو ممن لا تحيض. طيب الحامل عدتها بوضع الحمل، سواء طلقها زوجها أو مات عنها زوجها، الحامل بوضع الحمل، وهو قوله تعالى نفس السورة بعدنا عم نكمل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أي المطلقات الحوامل عدتهن بوضع شو؟ بوضع الحمل. فالنص بيتناول المطلقات وبيتناول المتوفى عنهن أزواجهن. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، اللي بيتقي رب العالمين يسهل عليه أموره في الدنيا والآخرة. ذلك أمر الله أنزله إليكم، أنزله من اللوح المحفوظ لتعملوا به. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، هذا يعم هذا الأمر وغيره. ثم بين التقوى في قوله ومن يتق الله، كأنه قيل كيف نعمل بالتقوى في شأن المعتدات، فأنزل الله قوله فقال ربنا عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، الوجد هو الوسع والطاق، على قدر طاقتك ومالك، أسكنوهن مكانا من مسكنكم مما تطيقونه من سعتكم وطاقتكم. إذا كان موسر معه مصاري غني يوسع عليها في المسكن، يوسع عليها في النفقة، وإن كان فقيرا فعلى قدر طاقته. هذا معنات أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن، يعني ما تؤذوهن، لا تؤذوهن لتضيقوا عليهن، يعني بالمسكن جيب لها وحدة مثلا حتى تطفشها، أو مثلا ضيق عليها بالنفقة حتى تفتدي منك، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن حتى تضطروهن للخروج، لا لا ينبغي هذا. وإن كن أولات حمل، إذا كانت المطلقة من ذوات الحمل، فأنفقوا عليهن، بتبقى عم تنفق عليها حتى يضعن حملهن. ففائدة اشتراط الحمل إنه مدة الحمل قد تكون طويلة أكثر مثلا من 3 أقراء، ممكن تكون 5 6 أشهر 7 أشهر،
فحتى ما يظن ظان أنه النفقة تسقط إذا مضى مقدار عدة اللي هي منها حامل، فنفى الله هذا الوهم وذكر أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، بيبقى ينفق عليها لا تولد، يعني لا تخلص العدة. طيب إذا أرضعت فيها تاخد أجر على الإرضاع فيها. فإن أرضعن لكم المطلقات ولد منهن أو من غيرهن، أرضعن لكم بعد انقطاع عصمة الزوجية، فآتوهن، اسمعوا إلى أمر الله، فآتوهن أجورهن، يعني على الإرضاع، يعني حكم بهذا الأمر مثل حكم المرضعة الثانية الغريبة، يعني فحكمهن في ذلك حكم الآظار، واتمروا بينكم بمعروف، يعني تشاوروا على التراضي في الأجرة بما يليق بالسنة ويحسن في المروءة. الأب ما بيماكس، لا بعطيك هالقد، نزلي لنا شوي، توصي شوي، ما يماكس الأب، ولا تعاسر الأم، يعني سهلوا على بعض. واتمروا بينكم بمعروف، لا تعاسر الأم لأنه ولدها وهما شريكان فيه وفي الإشفاق عليه. واتمروا بينكم وبينهن بمعروف، أي بجميل في حق الأولاد، بالتوافق على أجر معلوم للإرضاع، مثل ما قال ربنا في سورة البقرة: لا تضار والدة بولدها، يعني لا تضار والدة زوجها بسبب الولد، بسبب ابنها بتعنف عليه، تطلب منه ما ليس عدلا في النفقة والمسكن، وأن تشغل قلبه مثلا بالتفريط في شأن الولد، أو يكون الصبي ألفها بترجع بتقول له شوف وحدة تانية ترضعه. ولا تضار والدة بولدها، ولا مولود له، اللي هو الزوج الأب، ولا مولود له بولده، ولا يضار الزوج امرأته بسبب ولده، يمنعها مثلا شيئا مما وجب عليه من الرزق والكسوة، أو يأخذه منها وهي تعودت عليه وبدها ترضعه. وعلى الوارث مثل ذلك، على وارث الصبي عند عدم الأب، الأب منه موجود، على وارث الصبي مثل الذي كان على أبيه في حياته من الرزق والكسوة. طيب إذا اتفقوا أن يفطموا مثلا قبل السنتين أو بعد السنتين عن تراض منهما وتشاور، ما في إشكال. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، هذه توسعة بعد التحديد، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، قال ليكون التراضي عن تفكر فلا يضر الرضيع، فسبحان الله الذي أدب الكبير ولم يهمل الصغير، واعتبر اتفاقهما لأن للأب النسبة والولاية وللأم الشفقة والعناية. نرجع لسورة الطلاق: واتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم، يعني تضايقتم وتشاكستم، لم ترضى الأم بما ترضى به الأجنبية، بدها سعر عالي مثلا بالإرضاع، وأبى الزوج الزيادة، إن تضايقتم في الإرضاع، امتنع الأب من الأجرة مثلا، أو امتنعت الأم من فعل الإرضاع، هو ما له أنه يكرهها على الإرضاع، ليس له أن يكرهها لهذه المطلقة، بل يستأجر للصبي مرضعة غير أمه. وذلك قول الله تعالى: فسترضع له أخرى، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، فستوجد ولا تفقد مرضعة غير الأم ترضع هذا الولد. قالوا هذا فيه طرف من معاتبة الأم على المعاسرة، لا ينبغي لها أن تفعل ذلك، هذا في معاتبة لها. فسترضع له أخرى، أي سيجد الأب غير معاسرة ترضع له ولده إن عاسرته أمه. قال العلماء: إن لم يقبل إلا ثدي أمه أجبرت على الإرضاع بأجرة مثلها، ولا يختص هذا الحكم من وجوب أجرة الرضاع بالمطلقة، بل المنكوحة في معناها هذا. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير. ونسأله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يتوفانا وهو عنا راض، وإلى لقاء آخر إن شاء الله عز وجل.

0: مدى المعرفة.
1: Experience a safe learning environment at AICP schools.
2: مجوهرات قمر، قمر جولري.
3: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
2: مجوهرات قمر، قمر جولري.
3: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
2: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالة وليدي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.

كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.

0: أهلا بكم. بقي ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية محط اهتمام رسمي لبناني ودولي، وشكل الملف والعمل على تنفيذ اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في واشنطن محورا أساسيا في اللقاءات في جولة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان جنرال جوزيف كليرفيلد على المسؤولين اللبنانيين. وفي هذا الإطار استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان جنرال جوزيف كليرفيلد في حضور السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى وعدد من معاوني الجنرال كليرفيلد. وتم البحث خلال اللقاء في الإجراءات الأيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها الجنرال في تل أبيب الأسبوع الماضي. كما استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزي الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد مع وفد. وأثناء اللقاء جرى بحث التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار والصعوبات التي يواجهها الجيش خلال تنفيذ مهماته، وفي مقدمها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي. كما أكد الجانبان أهمية دعم الجيش في ظل ما ينفذه من مهمات في الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية. يأتي ذلك في وقت يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على الجنوب غير آبه بالمفاوضات مع السلطة اللبنانية. وفي آخر التطورات نفذت قوات الاحتلال صباحا عمليات تفجير وأحراق منازل في بلدتي مجدلزون والمنصوري والأودية المجاورة. من جهة أخرى استهدف الطيران المعادي ليلا على دفعتين بلدة المنصوري وسمع دوي الانفجارات في سور. وكان سجل أمس تفجير ضخم استهدف مبنى بلدية زوتر الشرقية والمدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة للأطفال. إلى ذلك أكد وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس في تصريح له من جنوب لبنان مرة جديدة عزمه على أبقاء القوات الإسرائيلية في المناطق التي احتلها العدو في الجنوب اللبناني وكذلك في سوريا وقطاع غزة. في الإطار التشريعي أقر المجلس النيابي اللبناني قانون العفو العام أمس مع تخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلا، وذلك خلال جلسة عامة عقدها وشهدت توترا كبيرا. كما تم إلغاء عقوبة الإعدام وإقرار قانون الإعلام، ومن ثم استلحقها أيضا بقانون هيكلة المصارف تحت الرقابة المباشرة والتدخل المباشر غير المسبوق لصندوق النقد الدولي مع النواب. وهذه هي الحصيلة التشريعية ليومين من الجلسات الموصولة التي عقدها المجلس. إلى ذلك تعذر انعقاد الجلسة التشريعية المسائية لعدم اكتمال النصاب. في السياق قال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إن إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي خطوة إصلاحية أساسية تمهد لإقرار قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع الذي طال انتظاره. في الإطار الحكومي يعقد مجلس الوزراء عند الساعة 3 من بعد ظهر اليوم جلسة في السراي الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود مؤجلة من جلسة 7 من الجاري. وبالتزامن مع الجلسة ينفذ بعد ظهر اليوم اعتصام بدعوة من لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية للمطالبة بإقرار ملف التفرغ وإنصاف الأساتذة حفاظا على استقرار الجامعة اللبنانية ودورها الوطني أمام مجلس الوزراء. تربويا أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي بيانا توضيحيا لما يتم تداوله عن حرمان طلاب المناهج الأجنبية من الإفادات، وأكدت أن هذا الكلام لا يستند إلى مضمون القانون الذي أقره مجلس النواب والمتعلق بالأحكام الاستثنائية لشهادة الثانوية العامة للعام 2026. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تلفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان كنين. عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين. كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71 390 711،
4: 05 813 277.
5: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
6: أرحب بكم من جديد. قال مسؤول إيراني إن الخلافات لا تزال قائمة بين بلاده والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم، بينما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري الإيراني منهك وعناصره تهرب وقيادته غير مستقرة. أما الحرس الثوري فقد هدد باستهداف بنى تحتية للطاقة والاتصالات، إذ تجدد تهديد ضد إيران. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الإيراني أنه لم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات الرامية إلى إحياء مذكرة التفاهم وتحديد إطار زمني لتنفيذها، مؤكدا عدم وجود تقدم على الإطلاق بهذا الخصوص. في الأراضي المحتلة، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لوكالة الصحافة الفرنسية إن طواقمه نقلت الشهيد الشاب مهند سعد وعددا من المصابين إلى مستشفى الشفاء في غزة إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين قرب دوار الغربي لبلدة بيت لاهيا في شمال القطاع. يتوجه وفد عسكري عراقي رفيع المستوى إلى السعودية في زيارة رسمية لمناقشة عدد من الملفات الأمنية والقضايا المشتركة. وسيبحث الوفد مع الجانب السعودي وفق الوكالة عددا من الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة وملف طائرات المسيرة، فضلا عن سبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين البلدين. من جهة أخرى، أشار رئيس الوزراء العراقي علي زيدي إلى أن توقيت انتهاء مهلة التحالف الدولي في بلاده في 30 أيلول المقبل هو توقيت نهائي لا عودة عنه، مشددا على تنفيذ أعلى مستوى من الخطط الأمنية ودعم الاستقرار الداخلي وضمان السيادة الوطنية. أعربت اليابان عن احتجاجها الشديد على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجزر كولن المتنازع عليها، وفق ما نقلت فرانس بريس عن وزير الخارجية الياباني. أعلن رئيس كولومبيا إقرار حالة الطوارئ الاقتصادية للتعامل مع تداعيات الزلزال الذي ضرب البلاد، مشيرا إلى إطلاق صندوق لجمع التبرعات بحسب وكالة تاس. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية. تنشط الرياح فيرتفع معها موج البحر، لذا نحذر من التيارات المائية، ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر خصوصا فوق المرتفعات الشمالية. وجاء في النشرة الآتي:

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 24 إلى 33 درجة فوق الجبال، من 18 إلى 31، أما في الداخل من 19 إلى 37 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا جنوبية ليلا، تتراوح سرعتها بين 10 و 35 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل، مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، البقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان.
3: وأضاء الكون بأنوار
2: في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026، تطل عليكم إذاعة نداء المعرفة بشبكة برامجها المتنوعة. حدث في ربيع الأول، يومياً 11 صباحاً. تابعوا معنا برنامج أيام المولد يومياً 1:05 ظهراً. اختبروا معلوماتكم وشاركونا في مسابقة المولد الشريف الثلاثاء، الخميس والسبت، الساعة 2:45 ظهرا. اكتشفوا ثقافة الشعوب واحتفاءها في المولد لكل بلد حكاية، من الاثنين إلى الجمعة الساعة 6:00 عبر وقصص هادفة تستمعون إليها في قصة وعبرة يومياً 10:00. ولأطفالنا الأحبة موعد خاص مع قصة السيدة حليمة السعدية يوم الأحد 16 آب باللغة العربية 10:30 وبالإنجليزية 2:00 وبالفرنسية 4:00.
4: يا آمنة بشرى،
2: تابعونا عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد، ولننادي معا محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.

0: على أثره صلى الله عليه وسلم برنامج مميز، وفي كل حلقة نتتبع شيئا اتصل بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنصل من خلاله إلى خلق أو موقف أو معنى نحتاج إليه. على أثره صلى الله عليه وسلم رحلة مشوقة نستظل وإياكم من خلالها في ظلال مواقف مهمة في السيرة النبوية العطرة مع الشيخ محمد الدنا. على أثره صلى الله عليه وسلم.
1: الحمد لله الذي جعل البركة في آثار نبيه الأكرم سيدنا محمد الفخم المفخم، والصلاة والسلام على هذا الرسول البشير النذير من قدره عال كبير، وعلى آله وصحبه الغر الميامين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإننا نتتبع في كل حلقة شيئا اتصل بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لنقف عند شكله ومادته، بل لنصل من خلاله إلى خلق أو موقف أو معنى ما زلنا نحتاج إليه اليوم. وأثرنا الأول هو خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قطعة صغيرة من الفضة يمكن أن تغيب كاملة داخل كف واحدة، هادئة في مظهرها لا ترى من بعيد، خرجت من المدينة المنورة وتركت أثرها على رسائل وصلت إلى قصور ملوك لم يروا صاحبها قط. نقشت عليها ثلاث كلمات فقط: محمد رسول الله. ثلاث كلمات عبرت بها الرسائل الصحارى والبحار، ودخلت قصور الروم وفارس والحبشة ومصر. كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، وكان فصه من الفضة أيضا، ونقش عليه محمد رسول الله كل كلمة في سطر، وكان يستعمله في ختم الرسائل، ويلبسه في خنصره، فكان يلبسه في يمينه وربما لبسه في يساره. لم يحمل الخاتم كلمات كثيرة، لم ينقش عليه اسم قبيلة ولا اسم مدينة ولا وصف لملك أو سلطان، كان الاسم مرتبطا بالمهمة: محمد رسول الله. لم تبقى الرسالة داخل المدينة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله إلى الملوك والعظماء يدعوهم إلى الإسلام. بعث دحية الكلبي رضي الله عنه بكتابه إلى هرقل ملك الروم، وبعث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه إلى النجاشي، وبعث عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه بكتابه إلى عظيم البحرين ليدفعه إلى كسرى ملك فارس، وبعث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى المقوقس عظيم القبط. رسائل متعددة، ورسول واحد، ممالك مختلفة، وخاتم واحد، والرسالة نفسها تطرق أبوابا مختلفة، لكن الأبواب لا تفتح بالطريقة نفسها، فالكلمات قد تكون واحدة إلا أن القلوب التي تستقبلها تختلف. قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. صدق الله العظيم.

0: وصل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي فوضعه على عينيه ونزل عن سريره وجلس على الأرض يقرأه ملك يجلس على عرشه ثم تصله كلمات من المدينة المنورة لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أمامه ولم يكن هناك جيش يجبره على الاستماع كانت ورقة وعليها أثر خاتم النجاشي لم ينظر إلى صغر الورقة بل نظر إلى عظم ما تحملها من محمد رسول الله. أحياناً لا يحتاج الحق إلى صوت مرتفع بل إلى قلب مستعد أن ينصاع للحق وأهله. ووصل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك فارس فلما قرأه مزق الكتاب فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزق ملكه فمزق الله ملكه وملك قومه الورقة التي أكرمها النجاشي مزقها كسرى لكن كسرى حين مزق الكتاب لم يمزق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بل بقيت الدعوة وسقط ملكه. ووصل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم وكان أبو سفيان يومئذ في بلاد الشام فطلب هرقل رجلا من قوم النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عنه سأله عن نسبه وعن صدقه وعن أتباعه وعن حال دعوته ومن الأجوبة عرف هرقل علامات تدل على نبوته ثم جمع هرقل عظماء الروم وعرض عليهم اتباع هذا النبي فنفروا إلى الأبواب فلما رأى نفورهم وخشي على ملكه تراجع عما قال وأخبرهم أنه أراد اختبار تمسكهم بدينهم هذه المرة لم تقابل الرسالة بالتجاهل الكامل فقد عرف هرقل حقيتها لكن المعرفة وحدها لم تكن كافية كان أمامه اختيار صعب عليه أن يتبع ما عرفه حقا أو يحافظ على ما يملكه وهذا امتحان قد يعيش شبيهه الكثير منا كم مرة يعرف الإنسان أن موقفا ما هو الصواب لكنه يخشى أن يخسر به جماعته أو منصبه أو صورته أمام الناس كم مرة لا تكون المشكلة في غياب الدليل بل في ثمن اتباعه ووصل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم القبط فقال المقوقس خيرا وقارب الأمر وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدايا لكنه لم يسلم ولم يمزق الرسالة ولم يهاجم حاملها أحسن الكلام وأرسل الهدايا لكن حسن الاستقبال لم يتحول إلى اتباع وهذه صورة أخرى من صور التعامل مع الحق أن يعجب الإنسان بالكلام ويمدح صاحبه ويقترب من المعنى ثم يتوقف قبل أن يغير شيئا في حياته قد يعجب الإنسان الصدق لكن لا يترك الكذب وقد يمدح التواضع لكن لا يتنازل عن الكبر وقد نتأثر بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لكننا نخرج من الحديث كما دخلنا إليه الإعجاب بالحق لا يكفي لالتزامه خاتم واحد ورسائل تحمل دعوة واحدة لكن أمامها أربعة مواقف: النجاشي تواضع للكتاب، وكسرى مزقه، وهرقل عرف ثم خاف، والمقوقس قارب وأهدى لكنه لم يتبع. فكيف نستقبل نحن رسائل الحق؟ هل نتواضع لها أم نعرف صدقها ثم نخشى كلفتها؟ أم نعجب بها ونمدحها من غير أن نغير شيئا؟ كان خاتمه صلى الله عليه وسلم صغيرا، لكن الكلمات التي حملها عبرت الممالك.
1: على أثره صلى الله عليه وسلم، برنامج مميز، وفي كل حلقة نتتبع شيئاً اتصل بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنصل من خلاله إلى خلق أو موقف أو معنى نحتاج إليه. على أثره صلى الله عليه وسلم، رحلة مشوقة نستظل وإياكم من خلالها في ظلال مواقف مهمة في السيرة النبوية العطرة مع الشيخ محمد الدنا. على أثره صلى الله عليه وسلم. واهتزت

محمد رسول الله معناه مرسل من عند الله لهداية من شاء الله له الهداية، وهو صادق في كل ما أخبر به وبلغه عن الله عز وجل، وهو أفضل الخلق وخير الناس وأعظم قائد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.

0: المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة.
2: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس، بنية الغزاوي، الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
6: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات، مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل، بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC، 70-222-620. ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، تفجير وإحراق منازل صباحا في مجدل زون والمنصوري. واشنطن: الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان يخالف الاتفاق. جلسة لمجلس الوزراء في السراء الحكومي برئاسة الرئيس نواف سلام بعد ظهر اليوم. نقيب أصحاب محطات المحروقات: نستطيع اليوم تطمين اللبنانيين بأن المحروقات متوفرة في المناطق كافة. الخارجية الإيرانية: أدلة أولية على أن مصدر التلوث النفطي في سواحل جزيرة قشم كان سفينة أجنبية. وفد عسكري عراقي رفيع المستوى يتوجه إلى الرياض اليوم. قوات الاحتلال الإسرائيلية برفقة جرافة تقتحم بلدة قصرة جنوب نابلس وتتجه نحو منطقة رأس العين في البلدة. السلطات الأوكرانية: اندلاع حرائق في ميناء جنوب غربي البلاد إثر هجوم الروسي عليه. مصدر عسكري بالجيش السوداني: الدفاعات الجوية تصدت لهجوم بمسيرات شنته قوات الدعم السريع غربي أمدرمان. إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية في كولومبيا بعد الزلزال المدمر. أخيرا: الطقس المتوقع غدا غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

كان أناس بالمدينة يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. الله تعالى ما أظهر للرسول عليه الصلاة والسلام أنهم منافقون إلا عن عدد منهم. مرة كان الرسول في المسجد فصار يقول: اخرج يا فلان لأنك منافق، اخرج يا فلان لأنك منافق، وبعضهم لم يكشف الله له. ثم أحد هؤلاء مرض مرض الموت وكان يظهر للرسول الإسلام، أما باطنه ما كشف له. طلب من الرسول أن يصلي عليه، وطلب من الرسول ثوبا ليكون كفنه، فأعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى عليه وهو يعتقد أنه زال عنه النفاق ومات على الإسلام. ثم بعدما صلى عليه الله تعالى أظهر له أنه مات على الكفر، ونهاه الله عن أن يقوم على قبورهم. وقد هلك بعض الأشخاص فقالوا: صلى عليه وهو يعتقد أنه منافق. هؤلاء والعياذ بالله كفروا، لأنهم جعلوا الرسول متلاعبا بالدين، حتى إنه كان شيخ بالمدينة وكان يذهب إليه بعض الناس يترددون عليه، ثم قال تلك الكلمة فكلم في ذلك فلم يرجع. فمن قال إن الرسول صلى على المنافق وهو يعلم أنه منافق فقد خرج من الإسلام. إذا كان يروى عن أبي حنيفة: من صلى وهو محدث عمدا فقد كفر، فما كلام هؤلاء؟ كيف ينسبون للرسول عليه الصلاة والسلام أنه صلى على ذلك المنافق وهو يعتقد أنه بعد منافق، قلبه كافر؟ ماذا يقول هؤلاء؟ الرسول لا يفعل مثل ذلك، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم كانت نزلت وعبد الله بن أبي بن سلول حي، فقال الرسول: سأستغفر لك 70 و70 و70، لأنه كان ظن أنه زال عنه النفاق، والصواب كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول فعل ذلك وهو يظن أن هذا الإنسان قد زال عنه النفاق. لذلك احذروا بعض التفاسير التي فيها ما فيها. قال الله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أما قوله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، فقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى على عبد الله بن أبي بن سلول وهو يظن أن النفاق زال عنه وأنه مات على الإسلام. فلما نزلت هذه الآية عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله، وهذا فيه دليل على أن الرسول عليه السلام لا يعلم الغيب كله، إذ لا يعلم كل الغيب إلا الله تعالى. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76 616 669 76 616 669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني البقاع شطورة 76 67 98 98.
9: سماك كومباني،
10: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
9: سماك كومباني.
11: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب
12: يا رسول الله.
11: احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.
13: تحضروا لأجواء تراثية لا تنسى بمناسبة المولد النبوي الشريف. يدعوكم مركز التراث العربي لزيارة معرضه السنوي. اكتشفوا أطيب المقطرات والعسل والمونة البيتية وأجمل المطرزات والملابس والأكسسوارات، وذلك أيام الجمعة السبت والأحد في 14 15 16 من آب من 10 صباحا وحتى 7 مساء. أوقات ممتعة بانتظاركم، وأهلا وسهلا بكم.

0: 소나눈 호시바.
1: عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ، معناه كان يشرب في ثلاثة أنفاس، فيشرب ثم يبعد الإناء عن فمه ويتنفس ثم يشرب وهكذا ثلاث مرات. وهذه الطريقة أحسن ريًا وأنفع وأسهل على المريء وأنفع للكبد.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لله تعالى فائدة عظيمة. دعاء علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم فيه سر عظيم وثواب جزيل، فلا تتركوه، بارك الله فيكم. ففي سنن الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة، يعني مليونا من الحسنات، ومحى عنه 1000000 سيئة، ورفع له 1000000 درجة. وفي رواية أحمد وابن ماجه: وبنى له بيتا في الجنة. ومن اللطيف ذكره والمفيد أنني كنت مع شيخنا الفقيه الحافظ الأصولي عبد الله بن محمد الهرري رحمه الله، مررنا بالليل في السوق وكانت الدكاكين مقفلة، فسألته: هل نقول دعاء السوق الذي ورد في الحديث والدكاكين مقفلة؟ فقال لي رحمه الله: الذي ورد في الحديث من دخل السوق فقال، ما اشترط الرسول أن تكون الدكاكين مفتوحة، فنقوله ولنا بإذن الله هذا الثواب العظيم. لكن نحتاج إلى أمرين: أن نخلص النية لله تبارك وتعالى، وأن ننطق باللفظ كما هو وارد عن الرسول، أن نخرج كل حرف من مخرجه. وقد جاء في بعض الروايات أن بعض الصحابة كان ينزل للسوق لأجل هذا، أن يقول هذا الدعاء العظيم. فقولوه دائما مخلصين النية لله، وبارك الله فيكم.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود إله من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديدة مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايماً حدك.

أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث استهدفت قذيفة مدفعية معادية محيط بلدة كفرشوبة، إضافة إلى تمشيط بالرشاشات من موقع رويسات العلم يطال محيط البلدة، كما استهدفت مدفعية العدو أطراف بلدة بيت يحون. في إطار مواكبتهما لآخر المستجدات، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وعرض معه الأوضاع عموما وفي الجنوب خصوصا، في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتدمير وتفجير المنازل والممتلكات في عدد من القرى والبلدات. وتطرق البحث إلى زيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد، كما وعرض المواضيع المطروحة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم في السرايا. معيشياً، أوضح نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج لبريكس أنه بعد انقطاع المحروقات عن منطقتي البقاع والجنوب الأسبوع الفائت والإقفال القسري للمحطات، وبعد موافقة مجلس الوزراء على تفريغ البواخر، انطلقت يوم الاثنين عملية توزيع ملايين لترات المحروقات على جميع المحطات في لبنان. وقال لبريكس: نستطيع اليوم تطمين اللبنانيين بأن المحروقات متوفرة في المناطق كافة. في ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، أكد مصدر إيراني سياسي أمني رفيع المستوى أن مضيق هرمز لم يفتح، مشددا على أن إيران لم تجري أي تغيير أو حتى تعديل في سياستها. وحذر المصدر الرفيع أن أي سفينة تخالف الإجراءات والضوابط الإيرانية القائمة في مضيق هرمز، موضحا أن السفن الكبيرة لا يمكنها العبور بسبب المخاطر القائمة، كما لفت إلى أنه في حال ارتكبت أي سفينة مخالفة خطأ عدم الالتزام بالإجراءات الإيرانية، فإنها قد تواجه مشكلات فنية أو تتعرض لمخاطر تتعلق بالسلامة. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف قواتها الليلة الماضية منشآت بحرية عسكرية أوكرانية والبنية التحتية للموانئ المستخدمة لصالح قوات كييف، وأنه تم استهداف مركز قيادة القوات البحرية الأوكرانية في ميناء ريني، كما تم تدمير نقطة تمركز للقوات الأوكرانية في ميناء ومرافق البنية التحتية للميناء، بحسب روسيا اليوم. في الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلن رئيس كولومبيا إقرار حالة الطوارئ الاقتصادية للتعامل مع تداعيات الزلزال الذي ضرب البلاد، مشيرا إلى إطلاق صندوق لجمع التبرعات، بحسب وكالة تاس. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الجاهل العابد أسهل على الشيطان للإغواء والإضلال من العالم الفاسق. إبليس وجماعته اختلفوا، قالوا الجاهل العابد أسهل علينا من العالم الفاسق، وقال إبليس اسألوا هذا الجاهل العابد من بني آدم، هل الله يقدر على أن يخلق مثله؟ فسألوه وقال نعم، لأن الله قادر على كل شيء. هذا أخرجوه من الإسلام لجهله. ثم سألوا ذاك العالم الفاسق، هو عالم لكن لا يعمل بالشرع، وقال لا يجوز، الله لا يخلق مثله. فاقتنعوا بكلام إبليس، اعترفوا بأن العالم الفاسق أشد عليهم في الإغواء من العابد الجاهل. اليوم هؤلاء كثير منهم يقولون نحن أهل الذكر أهل الطريقة، ولا يتعلمون العقيدة، الشيطان يلعب بهم. فأنا في دمشق قبل 40 سنة رجل انتسب لطريقة الشاذلية، كبير، رجل كبير، هيئته هيئة لمن لا يعرف حقيقته، هيئة الصالحين، يلبس إمامة خفيفة ويرخي اللحية، ولازم شيخا من شيخ الشاذلية المنحرفة يمكن 30 سنة. تحدث مع واحد من أهل بلدنا كان يدرس في دمشق، فجادله، قال الله ضوء، الله نور أي ضوء، ما كان يقتنع أن الله ليس ضوءا، ليس نورا معنى الضوء. ثم انتقل إلى كفر آخر، قال الله يحل فينا، بسخافة فهمه عقله، قال الجني يحل، فكيف الله لا يحل؟ الشيطان يلعب بالجاهل إلى هذا الحد. هو هذا الرجل يقول الجني يدخل في جوف ابن آدم، في جسم ابن آدم، فكيف لا يدخل الله؟ كيف لا يدخل الله؟ إلى هذا الحد عقله سخيف من شدة الجهل، ما تعلم التوحيد، إنما انتصب للطريقة قبل أن يتعلم التوحيد، قبل أن يعرف خالقه. ضاع عمره، كان ابن 60 تقريبا. عليكم بالعلم، علم أهل السنة. نحن على وفق الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم، من هم على ما كان عليه الصحابة ومن تبعهم. سبحان الله والحمد لله.

عليكم التمكن في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

0: يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هذه الدنيا ليست دار مستقر، بل هي ممر إلى القبر، والقبر باب وكل الناس داخله. فالكيس الفطن هو الذي يعمل لما بعد الموت. الكيس الفطن هو الذي يبني لقبره وآخرته. الكيس الفطن هو الذي لا تأخذه بهرجة الدنيا ولا زخارفها ولا تلهيه عن طاعة الله وأداء الواجبات. الكيس الفطن هو الذي لا ينجرف وراء المنهيات المحرمات بدعوى أنها من المستلذات وأنه بعد في ريعان شبابه، ويزعم أن قوله تعالى يؤيده: ولا تنس نصيبك من الدنيا. بل نقول له: أكمل وأحسن كما أحسن الله إليك.
1: نحن جبيننا عالي، جبهتنا مرفوعة، سباع جرآء في الحرب، هكذا كون.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قرقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، يعني النصيحة أمر هام في الدين، فالتناصح بين المسلمين هذا أمر لا ينبغي إغفاله. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يفهم من هذا أن النصيحة بين المسلمين مهمة وأنها لا تغفل، سواء بذلت للعالم للمسؤول أو بذلت للعامي وللفرد للكبير أو للصغير. النصيحة هامة في الدين ولا بد من أن تبذل في موضعها، سواء صدرت من صغير إلى كبير أو من كبير إلى صغير، من مشهور إلى خامل أو من خامل إلى مشهور، من ذي منصب إلى من دونه أو من دونه إلى ذي منصب أعلى. وينبغي قبول النصيحة التي تبذل في موضعها أيضا، ولا يحتقر الإنسان غيره فيقبل النصيحة ممن هو دونه علما أو فضلا أو شهرة أو جاها أو منصبا أو مالا، يقبل ممن هو دونه كما يقبل ممن هو فوقه، ولا يحقر أحدا من المسلمين ولا يرى نفسه فوق النصيحة.

كلام فيه حكمة. في الكتب مكتوب على صحف الوفا، من يعمل المعروف يجزى بمثله. المرء يعرف في الأنام بفعله، وخصائل المرء الكريم كأصله. اصبر على حلو الزمان ومره، واعلم بأن الله بالغ أمره. لا تستغب فتستغاب، وربما من قال شيئا قيل فيه بمثله. وتجنب الفحشاء لا تنطق بها، ما دمت في جد الكلام وهزله. وإذا الصديق أساء عليك بجهله، أصفح لأجل الله ليس لأجله. كم عالم متفضل قد سبه من لا يساوي غرزة في نعله. البحر تعلو فوقه جيف الفلا، والدر مطمور بأسفل رمله. إياك تجني سكرا من حنظل، فالشيء يرجع بالمذاق لأصله. في الكتب مكتوب على صحف الوفا، من يعمل المعروف يجزى بمثله.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
0: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديد من عيهم استقبال.
4: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

أهلا بكم. بقي ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية محط اهتمام رسمي لبناني ودولي، وشكل الملف والعمل على تنفيذ اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في واشنطن محورا أساسيا في اللقاءات في جولة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان جنرال جوزيف كليرفيلد على المسؤولين اللبنانيين. وقد بحث كليرفيلد مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وقائد الجيش عماد رودولف هيكل في تقويم المرحلة الأولى من المناطق النموذجية وما أنجزته الدولة اللبنانية في زوتر الغربية وأفرون والغندورية في مقابل العوائق التي يقرها استمرار التصعيد الإسرائيلي. يأتي ذلك في وقت يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على الجنوب غير آبه بالمفاوضات مع السلطة اللبنانية. وفي آخر التطورات استهدف قصف مدفعي معاد أطراف بلدة بني حيان وبلدة المنصوري. إلى ذلك سجل تحرك لقوات مشاة معادية في المنطقة الواقعة بين بلدتي عيت الجبل وبيت يحون. على المقلب الآخر، أكد وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس في تصريح له من جنوب لبنان مرة جديدة عزمه على إبقاء القوات الإسرائيلية في المناطق التي احتلها العدو في الجنوب اللبناني وكذلك في سوريا وقطاع غزة. وقد وجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادا غير مسبوق لوزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس بعد إعلانه أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان ضمن مناطق أمنية بحسب روسيا اليوم. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية في بيان رسمي أن واشنطن تتوقع من جميع الأطراف الالتزام بالإطار الذي وافقت عليه، وشدد على أن هذه التصريحات تتعارض مع التأكيدات الإسرائيلية السابقة بأنها لا تملك أي طموحات إقليمية في لبنان وتقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت الاستقرار في المنطقة. في إطار مواكبتهما لآخر المستجدات، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وعرض معه الأوضاع عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتدمير وتفجير المنازل والممتلكات في عدد من القرى والبلدات. وتطرق البحث إلى زيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان جنرال جوزيف كليرفيلد، كما وعرض المواضيع المطروحة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم في السرايا. إذن يعقد مجلس الوزراء عند الساعة 3 من بعد ظهر اليوم جلسة في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود مؤجلة من جلسة 7 من الجاري. وقال وزير الدفاع الوطني لواء ميشيل منسا: أعتذر لأهالي الشهداء لأنني لم أستطع أن أرفع صوت الجيش حين كان ينبغي أن يسمع في مجلس النواب، لكنني أعدهم بأن يبقى الجيش في صوتي وموقفي. هذا وأفادت معلومات صحفية أن وزير الدفاع لن يشارك في الجلسة الحكومية اليوم. بالتزامن مع الجلسة ينفذ بعد ظهر اليوم اعتصام بدعوة من لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية للمطالبة بإقرار ملف التفرغ وأنصاف الأساتذة حفاظا على استقرار الجامعة اللبنانية ودورها الوطني أمام مجلس الوزراء. في السياق الأمني، وقع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار والدفاع الوطني اللواء ميشيل منسا والسفير البريطاني في مقر وزارة الداخلية في الصنائع مذكرة تفاهم بشأن البرنامج البريطاني لدعم الأمن في لبنان في حضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله ونائب رئيس الأركان للتخطيط في الجيش اللبناني العميد الركن جورج ساور. في الإطار الصحي، عقد مجلس نقابة المستشفيات في لبنان اجتماعا برئاسة النقيب للبروفيسور بيير يارد وحضور الأعضاء، حيث ركز الحاضرون وفق بيان على تفاقم حجم الضغوطات المالية التي يعاني منها القطاع والتي كان يشكو منها أصلا قبل الحرب الأخيرة. وقد طالبت النقابة بتسديد المترتبات وقالت أن الضغوط المالية تهدد استمرارية القطاع. حياتيا، باشرت وزارة الأشغال العامة والنقل بالتنسيق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وبمؤازرة الجيش اللبناني تنفيذ عبارة مائية بديلة للجسر المدمر في منطقة قعقعية الجسر في أعقاب الاعتداءات الإسرائيلية التي أدت إلى تدمير عدد من الجسور والمنشآت الحيوية في الجنوب وفق بيان من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني. أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء أن هزة أرضية بقوة 2.4 على مقياس ريختر ضربت منطقة زحلة مساء أمس. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: أرحب بكم من جديد. أكد مصدر إيراني سياسي أمني رفيع المستوى أن مضيق هرمز لم يفتح مشددا على أن إيران لم تجري أي تغيير أو تعديل في سياستها، وحذر المصدر الرفيع أي سفينة تخالف الإجراءات والضوابط الإيرانية القائمة في مضيق هرمز، موضحا أن السفن الكبيرة لا يمكنها العبور بسبب المخاطر القائمة. بدوره اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن الولايات المتحدة لطالما أخطأت في حساباتها بسبب إخفاقات استخباراتية، مشيرا إلى أن الحرب على إيران خير مثال على ذلك. وقال عرقجي الآن هناك خطأ أكبر في الحسابات بشأن مضيق هرمز، مضيفا أن أسوأ من الأخبار الزائفة هي الاستخبارات الزائفة، كونوا حذرين. من جهة أخرى، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن هناك أدلة أولية على أن مصدر التلوث النفطي في سواحل جزيرة قشم كان سفينة أجنبية، وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأنه لا يمكن لإيران أن تبقى غير مبالية تجاه التلوث البيئي في سواحلها، ولفت إلى أن كل طرف يستفيد من الملاحة في هرمز عليه معالجة الأضرار البيئية التي تخلفها. في الأراضي المحتلة، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم المسجد الأقصى في وقت نفذت فيه قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات من الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما وصل المستوطنون اعتداءاتهم وأصابوا فلسطينيين، في حين يسود توتر بلدة قصرة قرب نابلس. وصل وفد عسكري عراقي رفيع المستوى إلى السعودية في زيارة رسمية لمناقشة عدد من الملفات الأمنية والقضايا المشتركة، وسيبحث الوفد مع الجانب السعودي عددا من الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة وملف الطائرات المسيرة، فضلا عن سبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين البلدين. وإلى اليمن، حيث أعلن الجيش اليمني في محافظة تعز التصدي لهجمات شنها الحوثيون واستهدفت مناطق مدنية ومواقع عسكرية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبأ نقلا عن مصادر محلية وعسكرية. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إن أوكرانيا لن تنجو من الشتاء المقبل إن لم تحصل من واشنطن على 5% من صواريخها لأنظمة باتريوت بعد استنفاذ قواته مخزونها منذ الضربات الروسية المستمرة، بحسب ما أوردت وكالة نوفوستي. وأضاف في مقابلة مع قناة CNN: أحاول مبادلة شيء ما بالصواريخ. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض خلال لقاء زيلنسكي في البيت الأبيض تقديم صواريخ إضافية لأنظمة باتريوت لكييف. أعلن رئيس كولومبيا إقرار حالة الطوارئ الاقتصادية للتعامل مع تداعيات الزلزال الذي ضرب البلاد، مشيرا إلى إطلاق صندوق لجمع التبرعات بحسب وكالة تاس. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية. تنشط الرياح فيرتفع معها موج البحر، لذا نحذر من التيارات المائية، ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر خصوصا فوق المرتفعات الشمالية. وجاء في النشرة الآن. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 24 إلى 33 درجة فوق الجبال، من 18 إلى 31، أما في الداخل من 19 إلى 37 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا جنوبية ليلا تتراوح سرعتها بين 10 و 35 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة.

0: المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت.
4: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيداني، ومقدم
3: 01-74-63-94-350-417.
5: الو وينك؟
6: بدي وين؟
5: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
6: لحظة، ما معي محلة كل هول.
5: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
7: سلة الخير منكم للمحتاجين.
8: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جوا عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في مدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو.
9: حادي الراكب أسرع بيا للمدينة.
8: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس.
1: ميلاد طه أقبلت ذكراه.
0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية دعوتكم لحضور دورة المولد النبوي الشريف في كتاب الروائح الزكية في مولد خير البرية للمحدث الفقيه الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى، وذلك في محافظات الشمال البقاع وبعلبك من الجمعة إلى الاثنين من 14 إلى 17 من آب 2026، وفي محافظات بيروت والشوف والجنوب من الاثنين إلى الخميس من 17 إلى 20 من آب، وذلك بعد صلاة المغرب إن شاء الله في كافة المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية.
2: تحضروا لأجواء تراثية لا تنسى بمناسبة المولد النبوي الشريف. يدعوكم مركز التراث العربي ويد الزينة لزيارة معرضه السنوي. اكتشفوا أطيب المقطرات والعسل والمونة البيتية وأجمل المطرزات والملابس والأكسسوارات، وذلك أيام الجمعة السبت والأحد في 14 والخامس عشر والسادس عشر من آب من 10 صباحا وحتى 7 مساء. أوقات ممتعة بانتظاركم، وأهلا وسهلا بكم.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. يعقد مجلس الوزراء عند الثالثة من بعد ظهر اليوم جلسة في السراي برئاسة الرئيس نواف سلام لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود مؤجلة من جلسة السابع من الجاري. وبالتزامن مع الجلسة ينفذ بعد ظهر اليوم اعتصام بدعوة من لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية للمطالبة بإقرار ملف التفرغ وإنصاف الأساتذة حفاظا على استقرار الجامعة اللبنانية ودورها الوطني أمام مجلس الوزراء. عقد مجلس نقابة المستشفيات في لبنان اجتماعا برئاسة النقيب البروفيسور بيير يارد وحضور الأعضاء، حيث ركز الحاضرون وفق بيان على تفاقم حجم الضغوطات المالية التي يعاني منها القطاع والتي كان يشكو منها أصلا قبل الحرب الأخيرة. وقد طالبت النقابة بتسديد المترتبات، وقال إن الضغوط المالية تهدد استمرارية القطاع. أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي بيانا توضيحيا لما يتم تداوله عن حرمان طلاب المناهج الأجنبية من الإفادات، وأكدت أن هذا الكلام لا يستند إلى مضمون القانون الذي أقره مجلس النواب والمتعلق بالأحكام الاستثنائية لشهادة الثانوية العامة للعام 2026. أوضح نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج لبراكس أنه بعد انقطاع المحروقات عن منطقتي البقاع والجنوب الأسبوع الفائت والإقفال القسري للمحطات

0: نداء المعرفة.
1: Discover the path to educational excellence at AICP schools.
2: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني مكلئ شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98.
3: سماك كومباني، شركة السماك.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. اعتداءات العدو الإسرائيلي مستمرة جنوبا، عمليات نسف وتجريف وأطلاق نار. واشنطن: الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان يخالف الاتفاق. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عرض مع رئيس الحكومة نواف سلام الأوضاع. جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نواف سلام بعد ظهر اليوم. وزير الخارجية الإيراني يقول: الولايات المتحدة ترتكب الآن خطأ أكبر بشأن مضيق هرمز. قائد قوات الباسج الإيرانية يقول: مضيق هرمز تحت سيطرتنا وإدارتنا. القيادة المركزية الأمريكية: غيرنا مسار 59 سفينة وعطلنا 3 سفن وصعدنا على 2 لضمان الامتثال للحصار على إيران. قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل اعتداءاتها وحملاتها التعسفية في مدن وقرى الضفة المحتلة. مصادر فلسطينية: 584 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية. رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي في دمشق على رأس وفد رسمي. وزارة الدفاع الروسية: استهداف منشآت عسكرية أوكرانية وبنى تحتية لموانئ في ميناء في أوديسا جنوب غرب أوكرانيا. رئيسة وزراء اليابان: زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجزر كوريل المتنازع عليها غير مقبولة. الجيش السوداني تصدى لمسيرات أطلقتها قوات الدعم السريع فوق أم درمان. إعلان حالة التأهب القصوى في اليونان بسبب حرائق الغابات. أخيراً، طقس المتوقع غداً غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أغنى بخير نبي شرف العرب.
1: ذكرى مولد نور الهدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تطل عليكم إذاعة نداء المعرفة بباقة استثنائية من البرامج والتغطيات والفعاليات. عيشوا نفحات الموسم المبارك حيث سنوافيكم. مسجلة ومباشرة تسلط الضوء على سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشمائله.
2: من هديك نور الآفاق يا هادي الخير وقدوتنا.
1: أناشيد ومدائح نبوية جديدة.
3: ومديحك لحن المشتاق.
1: مسابقات مميزة وجوائز عديدة. تغطيات ميدانية لفعاليات المولد النبوي الشريف، بالإضافة إلى العديد من المفاجآت التي أعددناها لكم. كونوا على الموعد طوال موسم المولد عبر أثير إذاعة نداء المعرفة وتطبيقها وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
4: سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

أهلا بكم أحبابنا في برنامج مسابقة المولد الشريف، الذي هو عبارة عن مسابقة اخترنا أسئلتها من بطون كتب السيرة الشريفة لنزيد من معلوماتنا المفيدة. وإذا كنتم تنتظرون سؤال اليوم فهاكم ما يأتي: من هو أكبر أعمام النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن نعيد السؤال مرة أخرى: من هو أكبر أعمام النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأما بالنسبة لإجابة الحلقة السابقة فكان السؤال: من هي أخت الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة؟ وكان الجواب: هي الشيماء بنت الحارث. يمكنكم إرسال الإجابات عبر واتساب 01-66-76-02 أو عبر صفحة إذاعة نداء المعرفة على فيسبوك وإنستغرام

0: فضيلة الشيخ محمد علم الدين ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن من أهم الأمور الدينية الاقتداء الكامل بأوامر النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال المفسر البغوي عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قريش وهم في المسجد الحرام، وقد نصبوا أصنامهم وعلقوا عليها بيض النعام، وجعلوا في آذانها الشنوف أي الأقراط وهم يسجدون لها، فقال: والله يا معشر قريش، لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل. فقالت له قريش: إنما نعبدها حبا لله ليقربونا إلى الله زلفى. فقال الله تعالى: قل لهم يا محمد، إن كنتم تحبون الله وتعبدون الأصنام ليقربوكم إليه زلفى فاتبعوني يحببكم الله، فأنا رسوله إليكم وحجته عليكم، أي اتبعوا شريعتي وسنتي يحببكم الله. فحب المؤمنين لله اتباعهم أمره وإيثار طاعته وابتغاء مرضاته، وحب الله للمؤمنين ثناؤه عليهم وثوابه لهم وعفوه عنهم، فذلك قوله تعالى: ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وفي الحديث الشريف ورد الكثير من الأحكام الدالة على أهمية سلوك درب النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام بطاعته والابتعاد عما نهى عنه، ومنها ما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أبى أي امتنع، والتقدير: من أطاعني وتمسك بالكتاب والسنة دخل الجنة، ومن اتبع هواه وزل عن الصواب وضل عن الطريق المستقيم دخل النار. ومن الأحاديث النبوية في هذا المجال ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها.

قال الإمام النووي رحمه الله: قوله مثلي كمثل رجل استوقد نارا، أي صفة العجيبة الشأن معكم أيها الأمة أو مع الناس، أوقد رجل نارا عظيمة فصارت الفراش والبهائم يتهافتن ويتقحمن، أي يدخلن فيها بشدة ومزاحمة للوقوع فيها، لأن الضوء يجذبهن، والنبي صلى الله عليه وسلم يمنعهم، ولكن من غلبت عليه الشقاوة لا يلتفت إلى نصح أحد. وقال الإمام ابن العربي: هذا مثل كثير المعاني، والمقصود أن الخلق لا يأتون ما يجرهم إلى النار على قصد الهلكة، وإنما يأتونه على قصد المنفعة واتباع الشهوة، كما أن الفراش يقتحم النار لا ليهلك فيها بل لما يصحبه من الضياء. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد، على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف على كيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.
7: إخوة الإيمان، نداء إنساني عاجل جدا. المريضة دلال قاسم الحركة الموجودة في مستشفى بهمن بحاجة ماسة جدا إلى دم فيت أو بوزيتيف، للتواصل 78-720-218. إذن المريضة دلال قاسم الحركة الموجودة في مستشفى بهمن بحاجة ماسة جدا إلى دم فيت أو بوزيتيف، للتواصل 78-720-218. لبوا للحاجة القصوى جدا جدا، وبارك الله بكم.

المولود الذي في بطنك؟ قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول.

قالت آمنة وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات فأوحى الله تعالى إلى رضوان يا رضوان زين الجنان وصف على غرفها الحور والبلدان.

0: ريح المسك الذكية وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية وافرش سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال.
1: وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين، ونودي في أقطار السماوات فهبط الأمين إلى الأرض بالملائكة المقربين، وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة تربض ورفرفت الأطيار، وكل ذلك بأمر الملك الجبار.

0: وسلم
1: بيوم فيه ذكراك حبيبك بالهوى جاك يغني مولدا يزهو بنور من محياك.

رسول الله أدركني، رسول الله أدركني، رسول الله أدركني، فقلبي بات مبناكا، ويا خير الورى يهنى فؤادي عند رؤياك. أنا للموت يا حبي رسول الله أهواك، فروحي ربما أنسى وحاش العمر أنساك.

0: حبيب الله مشتاق بليل البعد ناداك لنا رؤياكم بشرى إله الناس أعطاك رسول الله بعشق لكم ترضاه عيناك وكل السعد في قلبي بيوم فيه ألقاك
1: محمد فداء منا الروح متى
0: يا سيدي

0: تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026. تأخذكم إذاعة نداء المعرفة في رحلة معرفية لا تفوت. تبحروا في أسرار تفسير القرآن الكريم مع برنامج تفسير جزئي الزمر والشورى مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف يومياً 9 صباحاً. وعيشوا أنوار السيرة النبوية العطرة في رحاب المولد الشريف مع الشيخ الدكتور سامر قليلات يومي 2 والثلاثاء 11 صباحاً. وعلى أثره صلى الله عليه وسلم ونهجه نحيا مع الشيخ محمد الدنا 5، الجمعة والسبت 11 صباحاً. ولبناء بيت مفعم بالمودة تابعونا في أسرار الزواج الناجح مع الشيخ الدكتور محمد الأخرس 4 بعد الظهر، تستمعون إليها بتوقيت بيروت. هذا وبالإضافة إلى محاضرات علمية مهمة أخرى لمشايخ أفاضل. كونوا على الموعد عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد. محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: ذكرى الميلاد الأحلى اللي بتهنينا.
2: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
3: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
4: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
5: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
6: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
7: سماك كومباني.
8: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
7: سماك كومباني.
0: كل اللي بتحتاج عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: نويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
9: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو شو بدي أصير. إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق كمان. بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك تحجز استشارة أكاديمية ومهنية لتتعرف على اختصاصاتنا ونساعدك تفهم أي مسار مناسب أكتر لقدراتك وطموحك كمان. حجوز موعدك اليوم وخلي قرارك مبني على رؤية مش مجرد توقعات.
10: Global University، للاختصاص للمهنة للمستقبل. gu.edu.lb 71 358 058.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. اعتداءات العدو الإسرائيلي مستمرة جنوبا، عمليات نسف وتجريف وأطلاق نار. واشنطن، الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان يخالف الاتفاق. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عرض مع رئيس الحكومة نواف سلام الأوضاع. جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نواف سلام بعد ظهر اليوم. وزير الخارجية الإيراني يقول الولايات المتحدة ترتكب الآن خطأ أكبر بشأن مضيق هرمز. قائد قوات الباسدج الإيرانية يقول مضيق هرمز تحت سيطرتنا وإدارتنا. القيادة المركزية الأمريكية، غيرنا مسار 59 سفينة وعطلنا 3 سفن وصعدنا على 2 لضمان الامتثال للحصار على إيران. قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل اعتداءاتها وحملاتها التعسفية في مدن وقرى الضفة المحتلة. مصادر فلسطينية، 584 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية. رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي في دمشق على رأس وفد رسمي. وزارة الدفاع الروسية، استهداف منشآت عسكرية أوكرانية وبنى تحتية لموانئ في ميناء في أوديسا جنوب غرب أوكرانيا. رئيسة وزراء اليابان، زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجزر كوريل المتنازع عليها غير مقبولة. الجيش السوداني تصدى لمسيرات أطلقتها قوات الدعم السريع فوق أم درمان. إعلان حالة التأهب القصوى في اليونان بسبب حرائق الغابات. أخيراً، الطقس المتوقع غداً غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون، فهذه قصة إبراهيم عليه السلام حول إحياء الطيور الأموات. أيد الله تبارك وتعالى نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام بمعجزات باهرات كانت الدليل الساطع على نبوته، ومنها إحياء الموتى بإذن الله ومشيئته. ما كان سيدنا إبراهيم عليه السلام في وقت من الأوقات شاكا في قدرة الله تعالى، بل كان منذ صغره قد ألهم الرشد والإيمان، ولما نزل عليه الوحي وأوتي النبوة وبعثه الله رسولا يعلم الناس الإسلام، ذهب إلى ملك البلاد النمرود الذي كان كافرا جاحدا لا يعترف بوجود الله سبحانه وتعالى، فقال له إبراهيم عليه السلام وهو يجادله: ربي الذي يحيي ويميت. فقال النمرود: أنا أحيي وأميت والعياذ بالله تعالى. ثم أطلق سراح رجل كان سجينا عنده محكوما عليه بالإعدام، فقال: لقد أحييته. ثم قتل رجلا آخر فقال: لقد أمته. فغلبه سيدنا إبراهيم لما قال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. ولكن النمرود لم يتوقف عند هذه الحادثة، بل قال حسب ما يروى: قل لربك أن يحيي الموتى وإلا قتلتك. فلم يخف سيدنا إبراهيم عليه السلام منه، ولكنه أحب أن يرى النمرود وأتباعه إحياء الموتى علهم يؤمنون. فدعا الله تعالى وقال: رب أرني كيف تحيي الموتى. وصودف مرور سيدنا إبراهيم عليه السلام قرب البحر، فشاهد جيفة بهيمة مطروحة على الشاطئ، فإذا هاجت الأمواج دفعتها إلى البر فأكلت منها السباع، فإذا ذهبت السباع جاءت الطيور فأكلت منها ثم طارت، ثم إذا سحب الموج الجيفة إلى البحر أكلت منها الأسماك والحيتان. فدعا إبراهيم عليه السلام ربه وقال: رب أرني كيف تجمع أجزاء الحيوان في بطون السباع والطيور وحيوانات البحر ليزداد يقيني. وعندها تحصل معجزة كبيرة باهرة دالة على صدق هذا النبي العظيم وأنه مرسل من عند الله تبارك وتعالى، إذ استجاب الله عز وجل لدعاء إبراهيم عليه السلام وعلمه كيف يصنع أولا، فأمره الله بأن يأخذ أربعة من الطير، فقيل إنه أخذ ديكا أحمر وحمامة بيضاء وطاووسا أخضر.

0: الأشلاء تتجمع حتى قام كل طائر لوحده ولكن من غير رأس ليكون أبلغ لإبراهيم في الرؤية التي سألها، وعادت الروح إليها وسعت إليه بقدرة الله مسرعة، وصار كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام، فإذا قدم له رأسا غير رأسه لا يقبله، فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جسده بقدرة الله. فالله عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع عليه ما يريد. ثم طارت الطيور كما كانت من جديد بإذن الله، بعد أن تحققت معجزة كبيرة لنبي من أعظم الأنبياء قدرا عند الله تعالى. وعلى الرغم من ذلك لم يؤمن النمرود، إذ قد غلبت عليه شقاوته، فأذله الله تعالى بأن سلط عليه نوعا من الحشرات دخل رأسه، ولم يكن يهدأ ألمه حتى يضرب بالأحذية والكفوف المجتمعة إلى أن مات. هذا وليعلم أن إبراهيم عليه السلام كان مؤمنا ومصدقا بقلبه تصديقا جازما لا ريب فيه أن الله تبارك وتعالى قادر على إحياء الموتى وإعادة الخلق يوم القيامة، ولكنه أراد أن يزداد بصيرة ويقينا، فسأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى بعد موتهم. وقول الله تبارك وتعالى أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي أنا مؤمن غير شاك ولا مرتاب، ولكن تاقت نفسي لأن أرى بعيني ليطمئن قلبي ويزداد يقيني. فمعنى قول إبراهيم ليطمئن قلبي أي ليطمئن قلبي بإجابة طلبي، لأنه من الجائز أن يعطي الله تعالى بعض الأنبياء جميع ما طلب، وأن يعطيه بعض ما طلب ولا يعطيه بعضا. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف خلق الله وأكرمهم على الله ما أعطي جميع ما طلب، بل أعطي بعض ما طلب ومنع بعض ما طلب. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان جازما وقاطعا في نفسه بأن الله يعطيه ما سأل، لكنه كان مؤمنا بأن الله تبارك وتعالى قادر على ذلك، لكن كان عنده احتمال أن الله يريه كيف يحيي الموتى، واحتمال أنه لا يريه. فأجاب الله تبارك وتعالى سؤال إبراهيم عليه السلام وأمره أن يأخذ أربعة من الطير إلى آخره. فسبحان الله الذي أظهر على يد إبراهيم عليه السلام آياته البينات وآثار قدرته العظيمة التي تدل أنه تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماوات، فتبارك الله أحسن الخالقين، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
1: يا طه أدري آني شعري ما يوفي فضلك علي، يا طه أدري آني شعري ما يوفي فضلك عليّ.

0: المعرفه. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتاخذ بنا الى افاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism. Yes Travel and Tourism. Yes Travel.
2: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
2: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
3: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
4: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
6: ألو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعتلهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.
9: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب
10: يا رسول الله.
9: احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.

0: برنامج منتجات جديدة. منتجات جديدة، جديد المنتجات. أهلا بكم في برنامج منتجات جديدة. تعمل أبل على ميزة جديدة قد تتيح التحقق من أن الصور التقطت بالفعل بكاميرا آيفون، في خطوة تكتسب أهمية متزايدة مع انتشار الصور المولدة والمعدلة باستخدام تقنيات الاي اي. ووفق تقرير نشره موقع انجادجت، ظهرت في أحدث نسخة تجريبية من نظام iOS 27 مؤشرات إلى تطوير أبل أداة تحمل اسم ريفرنس إيمج، وتهدف إلى توفير وسيلة للتحقق من مصدر الصور. ولإجراء عملية التحقق يمكن إرسال معلومات محددة من مستشعر الكاميرا والبيانات الوصفية المرتبطة بالصورة إلى نظام Private Cloud Compute التابع لأبل، بهدف التأكد من أن الصورة مصدرها كاميرا آيفون. ويتطلب استخدام خيار المصادقة تفعيل وضع جديد يحمل اسم Reference Mode داخل كاميرا آيفون حتى تصبح عملية التحقق متاحة للمستخدم. تأتي الميزة المحتملة في وقت أصبحت فيه معرفة مصدر الصور أكثر أهمية من الانتشار الواسع لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وسعت شركة جوجل قدرات ميزة Ask Maps في تطبيق خرائط جوجل لتتحول من أداة للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالأماكن إلى مساعد قادر على تنفيذ مهام عملية مثل طلب الطعام والعثور على الفنادق واقتراح الفعاليات بالاعتماد على تقنيات الـ AI. وذكر موقع The Verge التقني أن التحديث الجديد يضيف إلى Ask Maps قدرات مدعومة بالـ AI الوكيلي، ما يتيح للمستخدمين طلب وجبات عبر المحادثة والعثور على خيارات إقامة مناسبة والحصول على توصيات مخصصة وفق احتياجاتهم، مع الاستفادة من بيانات تطبيقات جوجل بعد الحصول على موافقة المستخدم. وأوضحت جوجل أن المستخدم يستطيع وصف نوع الطعام الذي يرغب به أو تفضيلاته، ليقترح المساعد مطاعم مناسبة، ثم يساعد في بدء عمليات الطلب عبر شركاء مثل منصتي سكوير وتوست، مع إضافة دعم منصة أوبر إيتس لاحقاً. كما تتيح الميزة البحث عن الفنادق وفق معايير محددة. وتشمل التحديثات أيضا إمكانية تذكر المحادثات السابقة وتوفير معلومات مباشرة عن وسائل النقل العام، إضافة إلى السماح للمستخدمين بإرسال تعديلات على بيانات الأماكن عبر الدردشة وإرفاق صور توضح التغييرات لمراجعتها قبل اعتمادها. يذكر أن خدمات Ask Maps الجديدة ستطرح تدريجياً في عدد من الدول، على أن تبدأ بعض ميزات طلب الطعام وحجز الفنادق واكتشاف الفعاليات في الولايات المتحدة قبل التوسع إلى أسواق أخرى. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء. برنامج منتجات جديدة. منتجات جديدة، جديد المنتجات.
1: يا خير من

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
0: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان كنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة بقلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو.
3: هذه الراكب أسرع بيها للمدينة.
2: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
4: تحضروا لأجواء تراثية لا تنسى بمناسبة المولد النبوي الشريف. يدعوكم مركز التراث العربي واد الزينة لزيارة معرضه السنوي. اكتشفوا أطيب المقطرات والعسل والمونة البيتية وأجمل المطرزات والملابس والأكسسوارات، وذلك أيام الجمعة، السبت والأحد في 14-16 من آب، من 10 صباحاً وحتى 7 مساءً. أوقات ممتعة بانتظاركم، وأهلاً وسهلاً بكم.

0: إخوة الإيمان، في القرآن الكريم آيات محكمات، وهي التي دلالتها على المراد واضحة، وكذلك القرآن فيه آيات متشابهات، وهي التي ما لم تتضح دلالتها أو تحتمل بحسب وضع اللغة العربية أوجها عديدة واحتاجت إلى النظر لحملها على الوجه المطابق. وفي شرح واف وكاف لمعاني هذا الكلام، بالإضافة إلى بيان العديد من الأمور العقائدية المهمة في دين الله تعالى، نبقى وإياكم مع هذه المحاضرة الدينية لفضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله تعالى، فلنستمع إليها بإخلاص النية لله عز وجل.
1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا

ولله المثل الأعلى تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء لأنه ليس كمثله شيء مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله أما بعد نذكركم بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد كما وأننا نذكركم ونذكر أنفسنا بأن حر القيامة أشد بكثير من حر الدنيا. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى، شو يعني سبحانه؟ تقدس وتنزه، يعني هذا تعظيم لله. لما بنقول سبحانه تبارك تعالى الله تنزه الله تقدس الله، كل هذا تعظيم لله، تمجيد وتقديس، وهذا فيه توحيد. لما بتقول سبحانه تنزه عن كل ما لا يليق به، لاحظ كم هي عبارة مختصرة وكم فيها من المعنى الواسع. سبحان الذي أسرى بعبده. سبحان شو يعني؟ السبح معناه التباعد، أي باعد ربك، أي نزهه عما لا يليق به. لاحظ عبارة مختصرة، تنزيه لله عن كل صفات المخلوقين، تنزيه لله عن كل صفات المحدثين، عما يقول الظالمون. الظالمون هون مين يعني؟ الكفار. الظالمون أي الكافرون من المشركين ومن المشبهة من وصف الله بما لا يليق به. يعني من بعد ما قرر عقيدة أهل السنة يقول سبحانه عما يقول الظالمون أي الكافرون، مشركين، مشبهة، مجسمة، وكل من وصف الله بما لا يليق به، نحن ننزه الله عن ذلك، نحن ننزه الله عن ذلك. علوا كبيرا أي تنزها كاملا، كالذين يصفونه بالقعود والجلوس والانتقال من حال إلى حال، أو السكنى في السماء، أو الانتشار في الهواء، أو أنه محيط بالعالم كإحاطة قشر البيض بما فيه، كل هذا الله منزه عنه. الإمام أحمد بن حنبل يقول استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر. أحمد بن حنبل يقول من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. هذا قول الإمام أحمد. الإمام أحمد أول آية سورة الفجر وجاء ربك، قال جاءت قدرته، أي آثار قدرة الله، أي آثار قدرة الله التي يظهرها الله يوم القيامة، آثار القدرة التي يظهرها الله يوم القيامة. هذا تأويل أو منه تأويل؟ هذا تأويل أم لا؟ تأويل. إذن أحمد بن حنبل كان سني العقيدة، كان منزها. لو كان مجسم، لو كان مشبه، كان قال الآية على حقيقتها وعلى ظاهرها بلا تأويل كما يقولون هم، لكن أحمد ما قال على ظاهرها ولا قال على حقيقتها، بل قال وجاء ربك والملك صفا صفا، جاءت قدرته، أي آثار قدرة الله.

0: التي يظهرها الله ذلك اليوم. وهذا رواه البيهقي في كتاب مناقب أحمد عن أحمد. إذن أهل السنة كانوا يأولوا السلف والخلف أول الآيات المتشابهات، ما حملوها على الظاهر، لأنه حمل الآيات المتشابهات والأحاديث المتشابهة على الظاهر يوقع في التشبيه ويوقع في التجسيم ويوقع في التضارب والتناقض والتعارض. والله ماذا قال في ذم اليهود؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ واسمعوا ماذا قال المفسر الشارح للبخاري وهو ابن بطال في شرحه على البخاري، يقول: يجب صرف الأخبار المتشابهة عن ظاهرها. يقول يجب. واسمعوا شو بيقول سيدنا الرفاعي رضي الله عنه: صونوا عقائدكم، احفظوها احفظوها، صونوا عقائدكم من شو؟ من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، فإن ذلك من أصول الكفر. شو يعني فإن ذلك من أصول الكفر؟ أي فإن ذلك موصل إلى الكفر وموقع فيه. طيب اسمعوا كمان، ملا علي القاري بيقول: مذهبي السلف والخلف متفقون كلهم على التنزيه، ومن حمل الآيات المتشابهات على ظاهرها فهو كافر بالإجماع، لأنه يكون مكذبا لله. طيب مثل الآيات المتشابهات مثل شو؟ وهو معكم أينما كنتم. شو يعني؟ بعلمه. إذا بدك تقول حقيقة جعلته كالهواء، جعلته كالهواء، وهذا تشبيه وهذا تكذيب للقرآن، ليس كمثله شيء. طيب وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه، هذا إجماع، أجمع السلف والخلف على تفسيرها بالعلم، هذا اسمه تأويل. لأنه شو هو التأويل؟ صرف النص عن ظاهره، فهذا تأويل. بعدين انتبه، سياق الآيات في القرآن يدل على ذلك: والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون بصير، آيات كثيرة، يعني هو مطلع عليكم، عالم بكم، لا تخفى عليه خافية. هذا معنى وهو معكم أينما كنتم، وليس بذاته، وليس كما تقول الحلولية والاتحادية، تنزه الله عن ذلك. من الآيات المتشابهات: الرحمن على العرش استوى. كلمة استوى في لغة العرب إلها 15 معنى. مين قال هالكلام؟ القاضي أبو بكر ابن العربي المغربي المالكي، بيقول كلمة استوى لها 15 معنى في لغة العرب. من معانيها، إذا بدك تفسرها في حق الله، من معانيها شو؟ حفظ، سيطر، استولى، قهر، أبقى. هذا يليق بالله. أليس الله يقول: وهو الواحد القهار؟ وهو الواحد، هذا تعظيم لله، هذا مدح. أما أنك تقول جالس، هذا ليس مدحا لله. تقول قاعد، تقول مستقر، هذا ليس مدحا لله. واسمع وانتبه معي، ما في إمام من أئمة أهل السنة والجماعة المعتبرين فسرها بالجلوس، ما في. لو بدك تفتش بتاريخ الدنيا، ما في إمام من أئمة المسلمين فسر هذه الآية بالجلوس أو القعود. اسمعوا انتبهوا، اسمعوا اسمعوا، لا يوجد من فسر هذه الآية بالجلوس ولا بالقعود من أهل السنة في تاريخ الدنيا، بل من فسرها بذلك ماذا قال فيه الشافعي؟ فرجيناكم كتاب نجم المهتدي المخطوط: من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. هذا نص الإمام الشافعي، هذا نص الإمام الشافعي. إذا اسمع معي، كلمة استوى في حق الله لا يصح أن تفسر بالجلوس ولا بالقعود ولا بالاستقرار ولا بالمحاذاة ولا بالمحاذاة. أما في حق غير الله تعالى، بتقول استوى الملك على الكرسي، على العرش على السرير، يعني استقر عليه جلس عليه. في اللغة يأتي بهذا المعنى، في اللغة يأتي بهذا المعنى. بتقول كما جاء في قول الله عن سفينة نوح: واستوت على الجودي، استقرت. هذا في اللغة يقال، وهذا لأنه السفينة جسم، السفينة جسم فيقال. وانتبه وركز معي شوي في شاب المخلوقات، مع أنه مخلوق وجسم وحجم وبيتغير، وما بيصح تفسر عليه الاستواء بالجلوس، وبتضحك تضحك على من فسر الاستواء إذا أطلق على هذا المخلوق بمعنى الجلوس. شو هو هالمخلوق؟ القمر. بتقول استوى القمر بدرا، يعني نزل وقعد على الكرسي، نزل وقعد على الكنبية، نزل قد يقال حط إجر على إجر وقعد. لا، القمر مخلوق أم لا؟ مخلوق. جسم أم لا؟ بلى. متغير أم لا؟ ومع ذلك ما بيصح تفسر الاستواء فيه بمعنى الجلوس. بتقول استوى القمر بدرا، اكتمل، اكتمل، مش يعني جلس. وهذا مخلوق وما بيصح تفسر الاستواء فيه بمعنى الجلوس. تنزه الله، تقدس الله، تنزه الله عن كل معاني المخلوقين. الله تعالى قال في القرآن الكريم: فلا تضربوا لله الأمثال. من الآيات المتشابهات قول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. شو بيقول العلماء؟ اذكر لكم عالم مشهور كثير، وهو إمام الحرمين عبد الملك أبو المعالي الجويني رحمه الله، لقبوا إمام الحرمين. ليش؟ لسعة علمه، لأنه استقر مدة في مكة ومدينة، وأهل الحرمين انتفعوا بعلومه، استفاد الناس بعلمه، فلقب بإمام الحرمين. اسمعوا، إمام الحرمين الجويني عنده كتاب، شو اسمه؟ الشامل في أصول الدين. عنده كتاب اسمه الشامل في أصول الدين. في الجزء الأول، هو هذا الكتاب مجلدين جزئين، في الجزء الأول شو بيقول؟ أأمنتم من في السماء هو جبريل؟ هو من؟ جبريل. شو بيرجع بيقول؟ وقيل الملائكة، لأن السماء مقر الملائكة. طيب هون اسمع معي، ليش فسر العلماء أأمنتم من في السماء بجبريل؟ سياق الآية يدل على ذلك. أأمنتم، هذا الخطاب لمن؟ لمشركي مكة. الخطاب لمن؟ لمشركي مكة، يعني تخويف لهم، تخويف وتهديد. أأمنتم يا كفار مكة جبريل الذي في السماء، الذي لو أمره الله لخسف بكم الأرض وفعل بكم كما فعل بقرى قوم لوط؟ هذا معنى الايه، تخويف لمشركي مكة بجبريل الذي مقره السماء أن يفعل بهم ما فعل بقرى قوم لوط. أربع مدن، مدن ممن كفرت بنبي الله لوط ولم يؤمنوا به، وتمادوا في الفسق والفجور والكفر والضلال والمنكرات. جبريل غضب عليهم فاستأذن الله في إهلاكهم، فأذن الله له، فنزل جبريل وأدخل ريشة واحدة من جناحه تحت هذه المدن الأربعة، ثم اقتلعها فجعل عاليها سافلها وأوصلها إلى قرب السماء الأولى، حتى إن أهل السماء سمعوا صياح ديكتهم ونباح كلابهم. اسمعوا شو عمل سيدنا جبريل: وأشعل مكانها في الأرض نارا، ثم قذفها وجعلت الأرض تذهب وتجيء فوقهم حتى أهلكهم الله ودمرهم، فإذا هي تمور تذهب وتجيء فوقهم، دمرهم أهلكهم بأمر من الله. هذا معنى الآية، تخويف لمشركي مكة بجبريل الذي مقره السماء أن يفعل بهم ما فعله بقرى قوم لوط. هذا معنى الآية. إذن ثبت حقية مذهب أهل السنة والجماعة أن الله موجود بلا مكان، وأن الآيات المتشابهات يجب أن تؤول، يجب تأويلها وعدم حملها على الظاهر. إذن ثبت صدقية وحقية مذهب أهل السنة والجماعة في التنزيه ووجوب التأويل، وفي هذا السلامة، رد الآيات المتشابهات إلى الآيات المحكمات، وهكذا نوفق بينهما فلا نقع في التضارب ولا في التناقض ولا في التشبيه ولا في التجسيم. قال المؤلف رحمه الله: فيتلخص من معنى ما مضى إثبات 13 صفة لله تعالى، فمن نفى صفة من هذه الصفات فهو كافر. لماذا؟ لأن هذا الأمر يدركه العقل، مهما كان الإنسان جاهلا لكنه بالعقل يدرك أن الله تعالى حي، عالم، قدير، سميع، بصير، متكلم. هذا شيء يدرك بالعقل. هذه الصفات التي مر ذكرها معنا وشرحناها، هذا لا يحتاج إلى معرفته أن يسمع الإنسان الآيات والأحاديث والشروحات والأدلة، لا، إنما هذا بالعقل يدرك. يعني الإنسان لو كان قريب عهد بإسلام، لو أسلم من جديد، لكن بالعقل يدرك أن الله متصف بصفة الحياة. فلو قال الله ميت، هذا لا عذر له، هذا لا عذر له مهما بلغ به الجهل. لو قال الله عاجز، لو قال الله جاهل، هذا لا عذر له. هذا ليس من المسائل التي تكلمنا عنها في أول درس رمضان، تكلمنا في مسألة الصيام إن كنتم تذكرون، في مسألة الصيام والصلاة والزكاة والحج والوضوء والمسائل الفرعية، وفي كثير من مسائل العبادات وكذلك من المعاملات. هذا شيء لا يدرك بالعقل، فإن شك فيه أو أنكره من هو قريب عهد بإسلام أو كقريب عهد، هذا يعلم قلنا ولا يكفر، لأنه لا يدرك بالعقل، إنما يتوقف في معرفته على السماع. لذلك هذا الإنسان يعلم في مثل هذه المسائل ولا يكفر. أما ما كان من نحو تنزيه الله تعالى وعصمة الأنبياء، فهذا لا يعذر فيه الإنسان إن شك أو أنكر مهما بلغ به الجهل، لأن هذا مما يدرك بالعقل. يعني الإنسان مهما كان جاهلا يعرف أن الإله حي، يعرف أن الإله على كل شيء قدير، يعرف أن الله عالم بكل شيء. فهذه الصفات مهما بلغ في الإنسان الجهل فشك أو أنكر شيئا منها لا يكون من المسلمين. وهنا مسألة تتعلق في هذا الأمر، بهذا الأمر، وهي ما نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني عن الحافظ، عن الحافظ ابن الجوزي، أنه قال: إنكار صفة القدرة كفر بالاتفاق. كفر بالاتفاق، يعني لو كان الإنسان جاهل، لو كان كقريب عهد بإسلام فأنكر صفة القدرة لله تعالى، قال هذا كفر بالاتفاق. شو يعني كفر بالاتفاق؟ بالإجماع، بالإجماع. هذا نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري عن الحافظ ابن الجوزي. إذا لاحظوا، يقول هذا كفر بالإجماع بالاتفاق، وهكذا سائر الصفات الثلاثة عشرة التي ذكرناها. ففي مثل هذا لا يعذر الجاهل، في مثل هذا لا يعذر، إنما إن أنكر أو شك يقال له تشهد، لأنك وصفت الله بما لا يليق به، لأنك وصفت الله بصفات العجز أو الجهل أو بما هو من صفات المخلوقين، وصفات المخلوقين لا تليق بالله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وهذه الصفات الثلاث عشرة تكرر ذكرها في القرآن والحديث إما لفظا وإما معنى، تكرر كثيرا. يعني هذه الصفات التي شرحناها والتي سنذكرها الآن في هذا المجلس باختصار، هذه الصفات تكرر ذكرها كثيرا في القرآن والسنة النبوية، والأمة أجمعت عليها. هذه ليست من المسائل الخلافية ولا من المسائل الفرعية، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤكد على تعليم هذا الأمر لمن جاء يريد الإسلام، يعلمه التوحيد، العقيدة، التنزيه، كما مر معنا في الدروس السابقة، وأعطينا عددا من الأدلة على أهمية علم التوحيد وعلى فضله على غيره من العلوم. إذن هنا الآن انتبهوا معي، قال المؤلف رحمه الله: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تعليمها كل أحد، يعني يعلمها لكل أحد. وهذه الصفات لا يجب حفظ ألفاظها على كل مكلف، لكن يجب معرفة معناها. يعني ليس من فروض العين أن تحفظ هذه الصفات بالألفاظ عن ظهر قلب، لا، هذا ليس من فروض العين، هذا لا يجب على كل مكلف. إنما الواجب على كل مكلف ما هو؟ أن يعتقد معنى هذه الصفات، يعني أن يكون جازما معتقدا بلا شك ولا ريب معنى هذه الصفات، بحيث أن لا ينكر واحدة منها، بحيث أن لا ينكر واحدة منها وأن لا يشك في واحدة منها. لو عرض عليه يقول: الله متصف بصفة المشيئة ومشيئته أزلية، يعتقد هذا بلا شك. أما اللي بيقول هل الله له مشيئة أم لا، شك أو أنكر، هذا كافر ولو أسلم منذ لحظة، لأن هذا يدرك بالعقل، هذا يدرك بالعقل، غير المسائل الفرعية اللي حكينا عنها. المسائل الفرعية هذه يحتاج إلى معرفتها، إلى السماع، تسمع بالآيات بالأحاديث، أو أن هذا في دين الإسلام، أو أن هذا تواتر بين المسلمين. أما الصفات 13 هذا واجب على كل مكلف، فرض على كل مكلف أن يعتقد معناها، أن يعتقد معناها. ولا يجب على كل مكلف أن يحفظ الألفاظ عن ظهر قلب، إنما أن يعتقد المعنى بحيث لا يشك في واحدة منها ولا ينكر، بحيث أن لا يشك في واحدة منها ولا ينكر. قال المؤلف: وهي الوجود. الآن رجع المؤلف يذكرها باختصار، وهذه طريقة مهمة جدا لأنها من فروض العين، ومهم أنه دائما نراجعها ودائما نستحضر هالمعلومات، لأن الناس حاجتهم إلى علم التوحيد والعقيدة والتنزيه أهم من أي شيء آخر، لأنه هو الأصل وهو الأساس، وحاجة الناس إلى علم التوحيد أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وأشد من حاجتهم إلى الدواء، وأشد من حاجتهم إلى اللباس، وأشد من حاجتهم إلى المسكن الذي يؤويهم. ليش؟ لأن من مات وكان مسلما بلا طعام ولا شراب ولا لباس ولا مأوى مصيره إلى الجنة. مات مسلم شحات جيعان بس مسلم مصيره إلى الجنة. بس الجاهل بالتوحيد، الجاهل بالعقيدة، اللي ينكر هذه الصفات أو شيئا منها، لو كان مات من التخمة، لو مات من التخمة فهو في جهنم. إذن حاجة الناس إلى أي الأمرين أشد؟ إلى علم التوحيد. لو معه تياب بتلبسه 7000 سنة وعنده مال بالطعم 700 مليون شخص وماته هو جاهل برب العالمين، شو بينفعه؟ يكون في جهنم، يكون في جهنم. وحكينا لكم قصة مين؟ عبد الله ابن جدعان قريب عائشة رضي الله عنها. ما شرحنا لكم شو كان يعمل؟ كان يضع الخيوان في الطرقات، في الشوارع، في طريق المسافرين، يعني من بلد لبلد، يضع هذه الطاولات الخيوان مرتفعة على الطريق وعليها الطعام. المسافر وهو على الدابة يأكل من غير أن ينزل عن الدابة. شو قالت السيدة عائشة للرسول عليه الصلاة والسلام؟ كان يقري الضيف، يكرم الضيوف، كان يقري الضيف ويطعم الطعام ويفعل ويفعل. تعرفون ماذا كان يفعل؟ من كان في العشيرة عليه ديون هو يسد له دينه، من كان بحاجة للزواج يزوجه، من كان يريد المال يعطيه، يعطيه، يوزع المال على الناس، الذهب يوزع على الناس، يطعم الناس في الشوارع في البيوت. اليوم ما بلغنا أن ملكا من الملوك يفعل ذلك. مع كل هذا ماذا قال الرسول؟ لا ينفعه. مع كل هذا قال الرسول لا ينفعه، لأنه لم يقل قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. شو يعني؟ كان لا يؤمن بالآخرة، يعني كان لا يؤمن بالبعث بعد الموت، كان لا يؤمن بالبعث بعد الموت. قال الرسول لا ينفعه. إذن شوفوا يا إخواننا، حاجة الناس إلى علم التوحيد وإلى علم العقيدة أهم من أي شيء آخر. وأحكي لكم هذه الحادثة التي تثبت لكم بركة علم التوحيد وأهمية علم التوحيد وأهمية علم العقيدة. قال المؤلف رحمه الله: وهي الوجود، أي أن الله تعالى موجود لا شك في وجوده. الأصل الذي تبنى عليه العقيدة الإسلامية معرفة الله، هذا الأصل، ومعرفة رسوله. فمعرفة الله هو العلم به، بأنه تعالى موجود أزلا وأبدا، فليس وجوده تعالى بإيجاد موجد. شو بنقول أهل السنة؟ شو بيقولوا؟ وجود الله ذاتي، وجود الله ذاتي. شو يعني وجود الله ذاتي؟ ليس غيره أوجده، ولا يقال هو أوجد نفسه. هذا فيه جمع بين نقيضين، يعني على زعم من يقول هذا لا بد أن يكون قبل نفسه ليوجد نفسه، وهذا تناقض. فإذا وجود الله ذاتي، وأما وجود هذا العالم فهو بإيجاد الله له. أنا وأنتم، هذا الكون، هذا العالم، الإنس، الجن، الملائكة، الأنبياء، وجودهم بإيجاد الله لهم، وجودهم بإيجاد الله لهم. وأما وجود الله فذاتي، وأما وجود الله فذاتي. وهذا العالم كله دليل على وجود الله، بل قال بعض العلماء: سمي العالم عالما لأنه علم، أي علامة على وجود الله. فالضربة لا بد لها من ضارب، والصنعة لا بد لها من صانع، والكتابة لا بد لها من كاتب، والبناء لا بد له من بناء. فلا بد لهذا العالم من خالق أوجده ولا يشبهه بوجه من الوجوه وهو الله سبحانه. إذا كان عقلك ما بيقبل يكون البنية صارت لحالها، كيف يقبل هؤلاء بزعمهم أن يكون العالم وجد وحده؟ تجي بتقول له شايف هذه البنية، بنية بيت عز اللي بوجه الجامع، فوقنا الصبح ما كان في بنية، كانت أرض بورة، فوقنا الصبح شفنا بنية لحالها. شو مجانين أنتوا؟ لا يصدق. يصدقنا؟ لا يصدق. قل له المجنون الأشبه بالمجانين أنت الذي تنكر وجود الخالق وتقول العالم موجود ولا تقبل أن تكون هذه البناية وجدت وحدها من غير بناء بناها، وتقول إن العالم وجد من غير خالق خلقه وأوجده. أي سخافة هذه؟ أي سخافة هذه؟ فإذا كانت الضربة لابد لها من ضارب، الضرب هل فعل الصغير لابد له من فاعل؟ كيف هذا الكون الذي وجد على أحسن شو نظام؟ هذا النظام البديع، شمس وقمر، صيف وشتاء، ليل ونهار، إنس وجن. طيب كل هذا العالم والنظام البديع الذي عليه يكون وجد وحده من غير خالق؟ هذا لا يقبله العقل السليم. إذن هذا العالم علامة على وجود الله، دليل على وجود الله. طيب يجي واحد ملحد معطل من المعطلة الذين ينكرون وجود الخالق، بيقول لك يا شيخ أنت عم بتقول الله موجود، أنا لا أصدق حتى أرى بعيني. هذا بترد عليه بالأدلة العقلية. إذا بتقول له قال الله تعالى في سورة إبراهيم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، بيقول لك يا شيخ أنا لا أؤمن بالله تقول قال الله، ما بيصدق بالقرآن. فهذا ما بترد عليه بالآيات القرآنية، بترد عليه بالأدلة العقلية. كيف بترد عليه بالأدلة العقلية؟ تقول له ليس من شرط صحة وجود الشيء أن يرى بالعين. هذه المقدمة. بتقول له عقلك تراه بعينك، شو ما بيشوفه، ما هيك؟ قل له على قولك وعلى زعمك أنت بلا عقل لأنك لم تره، إذن أنت على قولك مجنون ولا كلام لنا مع المجانين. طيب هذه واحدة. اثنين، قل له أنت عم بتقول لا تؤمن بالشيء حتى تراه بعينك وكذبت، هل رأيت روحك في جسدك؟ الروح موجودة بجسدنا أم لا؟ موجودة. من منا رآها؟ بكل أنواع الصور الحديثة والسكنر اللي عم بيعملوه ما بتشوف لا عقلك ولا روحك. العقل مش هو الدماغ؟ لا، العقل ليس هو الدماغ، وإلا كيف بتاكلوا الخاعات بتاع الخروف والبقر؟ هذا الدماغ بس منه عقل. البهيمة لها دماغ وليس لها عقل. الخروف ما قاله دماغ؟ بلى، بس ما قاله عقل. فالعقل شيء والدماغ شيء آخر، بدليل أن البهيمة لها دماغ لكن ليس لها عقل. فالعقل عرفه بعض العلماء صفة راسخة في الإنسان بين القلب والدماغ، يميز بها الإنسان الحسن من القبيح. بعضهم هكذا عرف العقل. اسمع معي، فالعقل والروح لو عملت صور ملونة، صور سكانر أم أرآي، ما بيبين معك العقل ولا الروح. فإذا كان على زعمك، إذا كان على زعمك لا تصدق حتى ترى بعينك، يعني أنت بلا روح. بلا روح يعني بنجيب المسمار لهالقدة والشيكوش وبندق لك المسمار بعينك مثل ما بندقه بالحيط، بيمشي الحال؟ لا، يي بيقول لك بدك تقتلني؟ قل له الحيط ليس فيه روح ولا حياة، بنهده بنكسره بنطحنه بيتألم شيء؟ أما هذا المعطل لو طأته كفه بيتألم أم لا؟ كيف؟ فيه روح، فيه إحساس، فيه شعور، مع كونه لا يرى الروح في جسده. إذا كان عزعمه لا يؤمن حتى يرى بعينه، كيف بيدفن قرايبينه؟ تقولوا لي شو دخل الدفن؟ بقولكم كيف صدق أنه طلعت الروح منهم فماتوا فراح دفنهم؟ مع أنه لم يرى ذلك، يخليهم معلقين قد يقال بالطرية بالبيت. إذا كان على زعمه لا يصدق حتى يرى بعينه، كيف عرف أنه جده مات مع أنه هو لم يرى الروح ولا رآها خرجت من الجسد؟ كيف راح دفن جده وبيه وأمه وأخته وخيه وابنه مع أنه كان فيهم أرواح وفارقتهم، وهو لا رأى الروح ولا رآها حين فارقت الجسد؟ إذن واحد كذاب، هذا المعطل اللي عم بيقول لا أصدق حتى أرى بعيني، واحد كذاب. بتقول له الألم الذي في جسدك تراه لما يصير معه مغص وصداع، هل يرى ذلك بعينه؟ لا. إذا أرصت أنت هذه الأرصة عادة ينتج عنها الألم أم لا؟ طيب الألم هذا أحس به أم رآه بعينه؟ لكن ما رآه، كيف صدق بوجوده؟ كيف صدق بوجوده؟ شيء تاني، قل له إذا كان ما بتصدق حتى تشوف بعينك على زعمك، أنت رأيت الأرض عندما خلقت في أول لحظة وجودها؟ شو؟ ما هن ينكرون وجود الخالق، ما هيك؟ قل له كيف تعتقد وتصدق أن الأرض موجودة مع أنك أنت ما رأيتها عندما وجدت وأنت تعيش عليها؟ قل له شفت ستك وجدك لما تزوجوا، إمك وبيك، يعني على قوله بده يوصل إلى أن ينفي عائلته وسته وجده وأمه وبيه وأصل عيلته وسليلته، ما رآهم عندما تزوجوا. شايف حاله لما نزل من بطن أمه؟ رأى نفسه عندما خرج من رحم أمه؟ بيقول لك بس أنا رديت وانشأت إنه عم بقول لماما. قل له إيه، يمكن جابتك عن الزبالة وربتك، يمكن جابتك كم طفل صغير ابن ساعات شافتك بالطريق على الزبالة جابتك وربتك، يمكن أخدتك من دار الأيتام، يمكن شافتك بكيس سنيتة على الطريق جابتك وربتك. هل رأيت نفسك عندما خرجت من رحمها؟ لا. كيف صدقت إذن أنه هي أمك؟ كيف صدقت أنها هي أمك التي ولدتك؟ فكيف يقول لا أصدق حتى أرى بعيني؟ فليس من شرط صحة الإيمان بالشيء أن يرى بالعين. وهذا العالم كما قلنا سمي عالما لأنه علم، أي علامة، أي دليل على وجود الله. نرجع، فالضربة لا بد لها من ضارب، والصنعة لا بد لها من صانع، والبناء لا بد له من بناء، والكتابة لا بد لها من كاتب. فمن باب أولى أن لا بد لهذا العالم من خالق خلقه وأوجده ولا يشبهه، وهو الله سبحانه، وهو الله سبحانه. قال المؤلف رحمه الله: والوحدانية، أي أنه واحد لا شريك له، هذا شرحناه في الدروس الماضية. والقدم، أي الأزلية، أي أن الله تعالى لا ابتداء لوجوده، فلا أزلية بهذا المعنى إلا الله. وأما الأزلي بمعنى قدم العهد والزمن فيوصف به المخلوق لغة وعلى لسان حملة العلم. أليس يقول علماء اللغة كما في القاموس وشرح القاموس في تاج العروش، شرح القاموس والأهرامان بناءان أزليان بمصر، يعني أزليان شو يعني؟ تقادم العهد والزمن عليهما، حتى عاد كالعرجون القديم عن الهلال القمر، حتى عاد كالعرجون القديم. فإذا قيل بليدة أزلية يعني قديمة، مر عليها زمن طويل، هذا في اللغة، هذا في اللغة. لكن من قال عن هذا العالم أو عن شيء منه أزلي بمعنى لا بداية له فقد جعل لله شريكا فهو كافر. وهذه المسألة شرحناها بالتفصيل. قال المؤلف رحمه الله: والبقاء، أي أنه لا نهاية لوجوده، لا يموت ولا يهلك ولا يتغير، لأن ما ثبت له القدم وجب له البقاء، فيمتنع عليه العدم أي يستحيل عليه العدم. هذا من جملة ما يجب على كل مكلف أن يعتقده، أن الله تعالى لا يلحقه الفناء، لا يلحقه الزوال، لا يطرأ عليه التغير، لأنه أزلي أبدي. فمعنى البقاء أي أنه لا نهاية لوجوده، لا يهلك، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. قال المؤلف رحمه الله: وقيامه بنفسه، أي أنه مستغن عن كل ما سواه، وكل ما سواه محتاج إليه. يعني شرحنا في الدروس الماضية معنى أنه قائم بنفسه، يعني مستغن عن كل ما سواه، وليس معنى القائم بنفسه يعني الواقف، لا، الله منزه عن القيام والقعود، ومنزه عن الاستلقاء والانبطاح، ومنزه عن القرفصاء والاتكاء، منزه عن كل ما كان من صفات المخلوقين. إذن شو معنى القيام بالنفس؟ مستغن عن كل ما سواه، لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل أحد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وفي آية أخرى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن الله لا يحتاج لأحد، لا لمكان ولا للعرش ولا للسماء ولا للأرض، ولا يحل في الأشخاص ولا في الأولياء ولا في الكعبة، لأنه ليس كمثله شيء. والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على النبي.
1: أعزائنا، في شرح واف وكاف لبيان معنى الآيات القرآنية المحكمة والمتشابهة، بالإضافة إلى بيان العديد من الأمور العقائدية المهمة في دين الله تعالى، استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة الدينية المهمة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله عز وجل، ونفعنا الله بما فيها، آمين.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. هذه أيها الأحبة سنن تركها أكثر الناس. روى الحافظ ابن السني في عمل اليوم والليلة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم حار فقال الرجل: لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم. قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدا من عبادي استجار بي من حرك فاشهدي أني أجرته. وإن كان يوم شديد البرد فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد برد هذا اليوم، اللهم أجرني من زمهرير جهنم. قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدا من عبادي قد استجارني من زمهريرك، وإني أشهدك أني قد أجرته. قالوا: ما زمهرير جهنم؟ قال: بيت يلقى فيه الكافر، فيتميز من شدة بردها بعضه من بعض. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين، وبعد، فإنه لا يكفي التمني بالقول لينجو المرء يوم القيامة ما لم يقرن قوله وتمنيه بالعمل الصالح الموافق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون الاستعداد للآخرة بالعلم والعمل والسعي الجاد بإخلاص النية لله تعالى. يقول الله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي يرى ثوابه، ففيه تشويق لتقديم العمل الصالح ليجد جزاءه يوم الدين للحساب. ويقول الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يقول الطبري مفسرا هذا الكلام العظيم: وما تقدموا أيها المؤمنون لأنفسكم في دار الدنيا من صدقة أو نفقة تنفقونها في سبيل الله أو غير ذلك، من نفقة في وجوه الخير أو عمل بطاعة الله من صلاة أو صيام أو حج أو غير ذلك من أعمال الخير في طلب ما عند الله، تجدوه عند الله يوم القيامة في معادكم هو خيرا لكم مما قدمتم في الدنيا وأعظم منه ثوابا، أي ثوابه أعظم من ذلك الذي قدمتموه لو لم تكونوا قدمتموه. واستغفروا الله، يقول تعالى ذكره: وسلوا الله غفران ذنوبكم يصفح لكم عنها إن الله غفور رحيم. يقول: إن الله ذو مغفرة لذنوب من تاب من عباده من ذنوبه، وذو رحمة من أن يعاقبهم عليها من بعد توبتهم منها. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يقول النووي هكذا رواه مسلم في صحيحه: حفت، ووقع فيه أيضا حجبت، وكلاهما صحيح. قال العلماء: هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه، ومعناه لا يوصل الجنة إلا بارتكاب المكاره والنار بالشهوات، وكذلك هما محجوبتان بهما، فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب. فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره، وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات. فأما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد في العبادات والمواظبة عليها والصبر على مشاق

مري عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، من خير الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من طال عمره وحسن عمله. أي من أفضل الناس من طال عمره وحسن عمله. وحسن العمل الإتيان به مستوفيا للشروط والأركان والمكملات. الله يثبتنا وإياكم على الحق، والحمد لله رب العالمين.

والطالب للمغفرة بين يديك، أمرتنا بأن ندعوك، لبيك اللهم لبيك، أجب مسألتي.

0: المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
7: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
8: ولو بدها سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
5: باور جروب، دايماً حدك.
9: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
10: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح، لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة، ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين، 01-656-118 03-79-39-11.
11: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت، المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
12: النداء الأخير للمسافرين.
13: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
14: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل، 03-477-027.
15: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد، شركة Power Zone للهندسة والصيانة والتعهدات متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. Power Zone فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
16: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. ذكرت مصادر وزارية لبنانية مطلعة على موقف الرئيس العماد جوزيف عون في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط أن لبنان يطالب بحل مشكلة وقف إطلاق النار وتوسعة المناطق التجريبية، وشددت المصادر على أن لبنان يرى أنه من الأفضل أن يتم حل هذه المعضلة قبل جولة المفاوضات الثامنة مع الجانب الإسرائيلي، لأن هذه المطالب أخذت وقتا طويلا ولم يجري حلها بعد.
0: جولة الصحافة.
1: إلى ذلك، وفي معلومات لصحيفة الجمهورية، فإن مسؤولا أمنيا رفيعا في دولة أوروبية قابل في الأيام الأخيرة عددا من المسؤولين السياسيين والأمنيين، وتناول البحث معهم الصعوبات التي تشهدها المنطقة الجنوبية في ظل الاحتلال الإسرائيلي، ونقل ما وصفت بالمعلومات الدقيقة التي تفيد بأن الحكومة الإسرائيلية متمسكة لفظا بصيغة الإطار الموقعة مع لبنان، من دون أن يعني ذلك أنها بصدد ترجمة ذلك على أرض الواقع. وبمعنى أوضح، فإن المشترك بين المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والأمنيين هو رفض توسيع المناطق التجريبية وعدم الاستعداد لأي انسحابات إضافية في المدى المنظور للجيش الإسرائيلي من المناطق التي يحتلها جنوب لبنان. وحذر المسؤول الأمني الغربي من أن إعاقة تنفيذ صيغة الإطار تساهم في إبقاء المنطقة ساحة مفتوحة على توترات وصدمات، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي يتواصل مع الإسرائيليين لتوفير مناخات تؤسس لإجراءات تنفيذية إضافية توسع نطاق المناطق التجريبية، إضافة إلى ما يتعلق بجهة التحقق. ولكن حتى الآن ما زلنا ننتظر نتائج هذه الاتصالات.
0: جولة الصحافة.
1: وصف مصدر رسمي الوضع بغير المريح، وقال لصحيفة الجمهورية صيغة الإطار الموقعة مع تل أبيب هدفت إلى إنهاء الحرب وتحديد مناطق تجريبية بطريقة متسلسلة، إلا أن الحكومة الإسرائيلية منذ البداية تعاكس هذا الأمر. وقد أكدنا في سلسلة اتصالات جرت على المستوى الدولي أن استمرار هذا المنح من قبل تل أبيب ومضيها في اعتداءاتها وعدم الالتزام بوقف إطلاق النار والقيام بانسحابات وفق نصوص صيغة الإطار لا يخدم هدف تحقيق الأمن والاستقرار بين لبنان والجانب الإسرائيلي، بل يثير المخاوف من نوايا تصعيدية تعيد إشعال التصعيد من جديد. وعبر دبلوماسي عربي رفيع عن تضامن كلي مع تبنيه للموقف اللبناني، مشددا على أن تحترم تل أبيب صيغة الإطار، ومما لا شك فيه أن الولايات المتحدة الأمريكية الدور الفاعل إزاء هذا الأمر، ولا سيما لجهة وقف المماطلة الإسرائيلية التي تعيق تنفيذ مندرجات صيغة الإطار. وردا على سؤال لصحيفة الجمهورية، قال الدبلوماسي العربي الرفيع التصريحات التي يطلقها المسؤولون الإسرائيليون حول رفضهم الانسحاب من جنوب لبنان، وكذلك ما ينشره الإعلام العبري حول بقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان، تبعث على القلق والحذر في آن معا، فهي لا تهدد الاتفاق الإطاري بين الجانبين فحسم، بل تعطي إشارة إلى أن حكومة نتنياهو لا تفكر بالأمن والاستقرار، بل بالتصعيد وإبقاء منطقة جنوب لبنان منطقة توتر واشتعال. وأخشى أن يكون ذلك هو هدف نتنياهو من اقتراب انتخابات الكنيست في تشرين الثاني المقبل. نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إن التقارير عن تهديدات لحياة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء زيارته تركيا لحضور قمة الناتو مستمدة من مصادر إسرائيلية، وأوضح أن تقديم تل أبيب معلومات بشأن احتمال استهداف ترامب ربما كان يهدف لتأثير في قراراته في السياق. نقلت شبكة ABC عن مسؤول أمريكي إشارته إلى أن إخراج ترامب سرا من أنقرة جاء بعد معلومات بتسلل خلية إيرانية مع صاروخ يطلق من الكتف. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة.
2: نداء المعرفة، صوت ينقل لكم الصورة.

تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026. تأخذكم إذاعة نداء المعرفة في رحلة معرفية لا تفوت. تبحروا في أسرار تفسير القرآن الكريم مع برنامج تفسير جزئي الزمر والشورى مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف يومياً 9 صباحاً. وعيشوا أنوار السيرة النبوية العطرة في رحاب المولد الشريف مع الشيخ الدكتور سامر قليلات يومي 2 والثلاثاء 11 صباحاً، وعلى أثره صلى الله عليه وسلم ونهجه نحيا مع الشيخ محمد الدنا 5، الجمعة، والسبت 11 صباحاً. ولبناء بيت مفعم بالمودة تابعونا في أسرار الزواج الناجح مع الشيخ الدكتور محمد الأخرس 4 بعد الظهر، تستمعون إليها بتوقيت بيروت. هذا وبالإضافة إلى محاضرات علمية مهمة أخرى لمشايخ أفاضل. كونوا على الموعد عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد. محمد صلى الله عليه وسلم

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم الكتير والنتيجة خير كبير.
2: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان:
8: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
9: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب، أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
10: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قاعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
11: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قال عبد الهادي محفوظ في صحيفة الديار إن الحرب الأمريكية الإيرانية كشفت بالملموس أهمية المضائق المائية البحرية كسلاح استراتيجي، ما يجعل المثال الإيراني جاهزاً للاقتباس من الدول المشاطئة للمضائق، سواء في باب المندب ومضيق جبل طارق، وفي بحر الصين الجنوبي ومضيق الدردنيل وقناة السويس وقناة بنما. وفي الأسباب التي دعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البحث عن مخرج في مضيق هرمز عبر الوسطاء في باكستان قطر وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، أن الحرب مع إيران باهظة الكلفة للطرفين الأمريكي والإيراني، وأنها استنزفت ذخيرة أنظمة الدفاع الجوي الأمريكي، وأن المضي بها يورطه في استخدام أسلحة تكتيكية نووية تعطي مبرراً لروسيا باستخدامها في أوكرانيا، وإلى تهديد مباشر من الصين لتايوان، وإلى احتمال الانجرار إلى حرب نووية لا مصلحة لأحد فيها. وبالتأكيد فأن مخرج الحل في مضيق هرمز يعني التزاماً من واشنطن وطهران بالتوافق على سردية واحدة لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، وبدور خاص لقائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير الذي يحظى بثقة الرئيس ترامب والقيادة الإيرانية في الوقت نفسه. أزمة مضيق هرمز انعكست في شكل أساسي في دول الجوار النفطية في الخليج التي تعتمد في شكل أساسي على تصدير النفط والغاز. من هنا تبحث هذه الدول ومعها العراق عن بدائل مؤقتة ودائمة لمضيق هرمز بإعاز أمريكي عبر مد شبكة أنابيب نفطية أرضية من سنجار في إقليم كردستان إلى بنياس، ومن كركوك إلى مرفأ جيهان في تركيا، وحتى مد شبكة أنابيب مائية بحرية إلى الصحراء لتحليتها كما تفعل دولة الإمارات. إنما هذه الشبكات كلفتها عالية، ما يرتب ارتفاعاً في أسعار النفط والغاز، كما أنها لن تكون آمنة في حال تواصل الحرب والتوترات. ولذلك فإن المصلحة الخليجية هي في تسريع خطوات السلام بين واشنطن وطهران، وفي توفير شبكات الأمان للبنى التحتية فيها، وفي قيام هيكلية أمنية في المنطقة بالتوافق بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وهذا يتطلب ترتيبات للاستقرار والسلام في المنطقة غير الممكن من دون تفاهمات أمريكية إيرانية شاملة على مذكرة التفاهم، المدخل الأساسي للاتفاق النهائي، وأيضا من دون سياسة أمريكية لا تقحم تل أبيب في إدارة شؤون المنطقة وسعيها إلى تفتيتها والهيمنة السياسية والاقتصادية عليها. وكل ذلك يتطلب تسريعاً لمعاودة المفاوضات بين واشنطن وطهران، لأن في تأجيل ذلك إلى زمن لا يتم التحكم فيه يعني فرصة للغوص وغياب الاستقرار. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.
2: نداء اف ام، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، OS TV، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا، لشاشات TCL، هايسنس، فيليبس وشارب. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء FM.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. أيها الأحبة، أروي لكم حديثا عظيم النفع، وفيه أن المؤمن ينبغي أن يكون طاهر القلب خالصا من الغش للمسلمين، وخالصا من الحقد، وخالصا من الحسد. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن من هذا الفج، أي الطريق المدعوس الذي دعسه الناس والدواب، رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته، أي تقطر من وضوئه، معلقا نعله بيده الشمال، فسلم. فلما كان من الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مقالته، فدخل ذلك الرجل على مثل حالته الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فدخل ذلك الرجل على مثل حالته الأولى. وهذا الرجل هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كما جاء مصرحا به في بعض الروايات ومبهما في غيرها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص، أي تبع عبد الله ذاك الرجل، فقال له: إني لاحيت أبي. يقال لحيت الرجل ألحاه لحيا إذا لمته وعذلته، ولاحيته ملاحاة ولحاء إذا نازعته. قال: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه 3 ليال، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي 3 فعلت. قال: نعم. قال: فكان عبد الله بن عمرو يحدث أنه بات عنده، قال: فلم أره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار من الليل، أي استيقظ، أو تقلب على فراشه، حمد الله وكبر إلى أن يقوم لصلاة الفجر، غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. قال: فلما مضت 3 وكدت أن أحتقر عمله، قلت: يا عبد الله، إنه لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخلت أنت 3 مرات، فأردت أن آوي إليك لأرى عملك فأقتدي بك، ولم أرك تعمل كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما هو إلا ما رأيت. فانصرفت عنه، فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في قلبي غشا لأحد من المسلمين، ولا أحسد أحدا على خير آتاه الله عز وجل. فقلت: هذه التي بلغت بك، وهي التي لا نطيق، يعني لا نستطيع ذلك، كما أنت رزقك الله تعالى هذه النعمة. هذا حديث صحيح أخرجه أحمد. اللهم اجعل قلوبنا طاهرة نظيفة نقية من الغش والحسد والحقد يا أرحم الراحمين.

0: نداء المعرفة.
1: AICP Schools offers you high quality education at an affordable tuition rate.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالي مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
4: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
5: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98. سماك كومباني.
6: شركة السماك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس.
1: ميلاد طه أقبلت ذكراه.
0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية دعوتكم لحضور دورة المولد النبوي الشريف في كتاب الروائح الزكية في مولد خير البرية للمحدث الفقيه الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى، وذلك في محافظات الشمال البقاع وبعلبك من الجمعة إلى الاثنين من 14 إلى 17 من آب 2026، وفي محافظات بيروت والشوف والجنوب من الاثنين إلى الخميس من 17 إلى 20 من آب، وذلك بعد صلاة المغرب إن شاء الله في كافة المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية.
2: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب
3: يا رسول الله.
2: احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.
4: تحضروا لأجواء تراثية لا تنسى بمناسبة المولد النبوي الشريف. يدعوكم مركز التراث العربي وادي الزينة لزيارة معرضه السنوي. اكتشفوا أطيب المقطرات والعسل والمونة البيتية وأجمل المطرزات والملابس والأكسسوارات، وذلك أيام الجمعة السبت والأحد في 14 و15 و16 من آب من 10 صباحاً وحتى 7 مساءً. أوقات ممتعة بانتظاركم، وأهلاً وسهلاً بكم.

0: الحمد لله ذي الصفات العلية.
1: الله
2: يفتح عليك.
1: الله
2: الله
1: الله يزيدك.
0: مستدعى

الحوت الذي في بطنك؟ قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول.

وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات.

0: وافح المسك الذكية، وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية، وافرش سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال.
1: وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين، ونودي في أقطار السماوات فهبط الأمين إلى الأرض بالملائكة المقربين، وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة تربض، ورفرفت الأطيار، وكل ذلك بأمر الملك الجبار.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباسي ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي وليلي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
3: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
4: رجعنا أوراد المساء.

نصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق

0: أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية آمنة.
0: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
5: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
4: مشكلتك محلولة عنا،
5: منقدم لك الخدمة الأفضل.
4: أرقام التلفون 71-390-711
5: 05-813-277.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: Yes Travel and Tourism.
9: Yes Travel and Tourism.
8: Yes Travel.
10: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
8: Yes Travel.
10: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
8: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
11: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
8: Yes Travel and Tourism.
12: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
13: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
14: سماك كومباني،
15: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
14: سماك كومباني.
16: نداء اف ام، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم يرى في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الحمد

برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله

واجعل في أسماعنا نورا واجعل في أبصارنا نورا واجعل من

0: نحن العاجزون.
1: ارحمنا يا رب يا كريم.
0: من للعاجزين سواك.
1: ارحم ضعفنا يا كريم.
0: يا غني
2: يا رب.
1: يا الله
0: أنت الغني
1: يا حبيبي.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: المتحابون بجلالي وظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. معنى الحديث أن الله تعالى أوحى إلى نبيه عليه السلام وحيا غير قرآني، لأن الرسول كان يوحى إليه بالقرآن، جبريل يقرأه عليه بأمر الله وجبريل يأخذه بأمر الله من اللوح المحفوظ ثم يقرأه على الرسول. وهناك وحي آخر ليس من القرآن، في هذا الوحي الذي هو من غير القرآن الله تعالى أوحى إلى نبيه أنه تبارك وتعالى أخبره بأن المسلمين المتحابين لأجل الله، ليس لأجل المال ولا للقرابة، بل لأجل الله تعالى يوم القيامة يكونون في ظل الله، أي ظل العرش. في ذلك الوقت البشر يقاسون شدة حر شمس يوم القيامة، شمس ذلك اليوم أقوى من حيث الحرارة من شمس يومنا في الدنيا بكثير، تكون قريبة من رؤوس الناس بمقدار ميل، مسافة ميل، مسافة نصف ساعة تقريبا من رؤوس الناس، فيشتد الحر فيقاس الكفار. ما لو كان هناك موت لماتوا، لكن لا موت في الآخرة، مهما تأذوا يبقون أحياء. وبعض رؤساء المسلمين أيضا يقاسي من حرها، لكن أقل مما تقاسيه الكفار. أما المسلمان اللذان يتحابان في الله، أي لأجل الله، لأنهما يتعاونان على البر والتقوى، على عمل البر، على عمل الخير، هذان الله تعالى يجعلهما تحت ظل العرش، لا يصيبهما شيء ولا يصيبهما ملل من طول ذلك اليوم. يوم القيامة كله قدر 50,000 سنة، هذا اليوم الطويل على المؤمن الدين المتمسك بالدين، يجعله الله كما بين العصر إلى غروب الشمس، يجعله عليه خفيفا، لا يصيبه ملل ولا جوع ولا عطش، ثم بعد ذلك دخول الجنة. ويخفف الله عليهم طول ذلك اليوم الذي هو مقدار 50,000 سنة، مع أن الشمس ذلك اليوم لا تطلع ولا تغرب، تبقى فوق رؤوس الناس، ليس الأمر مثل اليوم، غروب وشروق، غروب وشروق، لا يوجد هناك. من أول ما تقوم القيامة الشمس تدنو إلى رؤوس الناس، تنزل إلى مسافة بعيدة نزولا، ثم هذا اليوم الطويل على هؤلاء الذين يكونون تحت ظل العرش، الله تعالى يجعله خفيفا عليهم هذا الزمن الطويل، يجعله كما بين العصر إلى غروب الشمس، هذا اليوم الذي طوله 50,000 سنة.

عليكم التمكن في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

العبد بحاجة إلى الرب والرب مستغن عن العبد. فإذا سئلت فلما خلقنا ولما أمرنا بالطاعات ولما نهانا عن المحرمات، الجواب الله يستحق علينا أن نعبده وليس لنا أن نشرك به، ويستحق علينا أن نطيعه لا أن نعصيه، لأنه هو الإله الواحد، هو الآمر المطلق، لا أحد يأمره، هو الآمر المطلق، هو الناهي المطلق، هو الحاكم المطلق.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قرقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: فاثبتوا على مجالس العلم لتنالكم الرحمة والبركة التي تهبط على حاضري مجلس العلم، ولينالكم الأجر والثواب الذي يناله طالب العلم، فإنه ما من مجلس علم يقام إلا وتحفه الملائكة وتنزل عليه الرحمة والسكينة والبركات.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05-811-166. بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب صيدا، بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
4: باور جروب، دايما حدك.
5: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
6: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في مدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو.
7: حادي الراكب أسرع بيا للمدينة.
6: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
8: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب
9: يا رسول الله.
8: احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.
10: تحضروا لأجواء تراثية لا تنسى بمناسبة المولد النبوي الشريف. يدعوكم مركز التراث العربي وديزيني لزيارة معرضه السنوي. اكتشفوا أطيب المقطرات والعسل والمونة البيتية وأجمل المطرزات والملابس والأكسسوارات، وذلك أيام الجمعة السبت والأحد في 14 و15 و16 من آب من 10 صباحاً وحتى 7 مساءً. أوقات ممتعة بانتظاركم، وأهلاً وسهلاً بكم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد أخرج البيهقي عن ابن عباس أن اليهود أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، صف لنا ربك الذي تعبده. فنزلت: قل هو الله أحد، إلى آخر السورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه صفة ربي عز وجل. قد كان سؤال اليهود تعنتاً، أي عناداً، لا حباً للعلم واسترشاداً به، فأنزل الله سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، أي الذي لا يقبل التعدد والكثرة، وليس له شريك في الذات أو الصفات أو الأفعال، وليس لأحد صفة كصفاته، بل قدرته تعالى قدرة واحدة يقدر بها على كل شيء، وعلمه واحد يعلم به كل شيء. ويقول الله تبارك وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تشبهوه بخلقه، فقدرة الله قدرة واحدة يقدر بها على كل شيء، هي أزلية أبدية، ليست متعددة بتعدد الأشياء، بل قدرة واحدة خلق بها كل الحادثات. وكذلك علم الله واحد أزلي أبدي يعلم به كل شيء، يعلم به الأزلية كذاته وصفاته، ويعلم به الحادثات أيضا، لأن علم الله شامل للأزلي والحادث. أما قدرته شاملة للحادث، أما الأزلي فلا تتعلق به القدرة. وقوله تعالى: الله الصمد، أي الذي تفتقر إليه جميع المخلوقات مع استغنائه عن كل موجود، فالله تعالى مستغن عن كل شيء، وكل شيء يحتاج إليه، فيقصده العباد عند الشدة، هذا معنى الصمد، وهكذا نفسره. وفي اللغة: الصمد السيد المقصود، الشخص الذي هو سيد أي عالي القدر في الناس، معتبر فيهم، هذا في اللغة يسمى صمدا. لذلك الصمد ليس من أسماء الله الخاصة به، بل يجوز تسمية غيره به، فإذا إنسان سمى ابنه الصمد ليس حراما. فقوله تعالى: الله الصمد، أي الذي تفتقر إليه جميع المخلوقات مع استغنائه عن كل موجود، والذي يقصد عند الشدة بجميع أنواعها، ولا يجتلب بخلقه نفعا لنفسه، ولا يدفع بهم عن نفسه ضرا. معنى ذلك أن الله لا ينتفع بخلقه ولا يجتلب نفعا منهم لنفسه، ولا يدفع ضررا بهم عن نفسه، فهم لا ينفعونه ولا يضرونه. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقوله تعالى: إلا ليعبدون، معناه إلا لآمرهم بعبادتي. وليعلم أن الله لا يخلق شيئا عبثا، ومن اعتقد أن الله يخلق شيئا عبثا بلا حكمة فقد كفر، كالذي يقول إن الله لما خلق فلانا أراد أن يملأ به الفراغ. وأما قوله تعالى: لم يلد ولم يولد، نفي للمادية والانحلال، وهو أن ينحل منه شيء أو أن يحل هو في شيء.

المعرفة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
2: كل اللي بتحتاج عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
3: مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل. اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71 3 58 058.

0: قالت أم المؤمنين السيدة أم سلمة قبل أن يتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني بها خيرا منها. فلما مات زوجي، عم بتقول أم سلمة، فلما مات زوجي أبو سلمة قلتها: فجعلت كلما وصلت إلى كلمة أبدلني بها خيرا منها قلت في نفسي: ومن خير من أبي سلمة؟ فأبو سلمة زوجها كان أحد السابقين الأولين، وقد هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة، وهو ممن شهد بدرا، فكانت تقول في نفسها: ومن خير من أبي سلمة؟ لكنها قالت هذا الذكر فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام.
1: يعني
0: طيب. أفضل من أبو سلمة أكيد.
1: لنحكي عن هالموضوع صار معنا جاهز فضيلة الشيخ محمد دعبول، أهلا وسهلا بكم.
2: أهلا بكم
1: شيخي، بفتكر سمعت القصة، شو العبرة اللي منخدها والفكرة والفائدة الدينية اللي منسمع منك عن هالموضوع؟
2: طيب، بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. هذا عند البلاء وعند المصيبة، ويعني ليس فقط عند الوفاة نقول هذه العبارة: إنا لله وإنا إليه راجعون. فواحد قد تصيبه مصيبة، يعني بنظر بعض الناس هي صغيرة، ضربة بسيطة بإجره أو نحو ذلك، فبيتوجع، فيعود لسانه على هذه العبارة، يعود نفسه ويعود أهله وأولاده حتى يقولوا هذه العبارة لما فيها. وورد في القرآن الكريم: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا ملك لله تبارك وتعالى، يفعل بنا ما يريد، يفعل ما يشاء، ولا يعترض على الله تبارك وتعالى. اليوم لما واحد يفوت على عزاء، أو لما واحد يصيبه مصيبة أو شيء بعائلته أو نحو ذلك، بدل أن يقول كلمات فيها اعتراض على الله تبارك وتعالى، بدل أن يتكلم على الميت بكلام هو بالأصل الميت لا يرضاه، لو كان حيا لا يرضاه، بدل ما يحكي بأشياء ما فيها خير، يعود نفسه على هذه العبارة: إنا لله، إنا ملك لله تبارك وتعالى، وإنا إليه راجعون. نحن في هذه الدنيا ما كنا في هذه الدنيا حتى نبقى إلى ما لا نهاية، إنما في لها نهاية، ثم الآخرة، قسم من الناس إلى الجنة وقسم من الناس إلى النار. أحيانا واحد بذكره خيه المسلم، بذكره بعبارات أو نحو ذلك من الأشياء المفيدة، لكن ما بيخطر له الأشياء اللي حتحصل فيما بعد. يعني مثل هون القصة، هلا حسب ما ذكرتوها أنه خلفني خيرا منه، كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير من زوجي أم سلمة رضي الله تعالى عنها. يعني الواحد بياخد عبر منها كتير عند المصيبة، بيتذكر هالمعاني، وما بينتفض هيك بأشياء يعني بيسبب له بعدين غضب شخصي أو غضب ينتج عنه مضرات، ينتج عنه أشياء ليست نافعة، بل لينتفع هو ولينفع غيره أيضا، ليذكر نفسه وليذكر غيره أيضا بهذه الكلمات الطيبة.
1: نعم كتير مهم الواحد مثلا يلجأ للذكر والأوراد، خاصة لما يقع بمصيبة أو يقع مثلا بأزمة مثلا. كيف الواحد هيك إذا فيك تعطينا نصائح كيف يكون هيك دايما قلبه حاضر، لأنه أمرار الواحد لما تصير معه مصيبة بيكون ممنو مركز بالغالب يعني.
2: صحيح يعني هو بتعويد النفس، يعود نفسه. أحيانا بيكون واحد غضبان هو قاعد بتقول له قوم وقف، غير هيئة جلوسك، غير هيئة القيام، روح توضأ هذا الوضوء، أذن للشخص الأذان، لأن الشيطان لا يحب هذا، يهرب منه. أذن للولد الصغير عندما يحصل كذا، وحتى يعني غير من ناحية الأوراد، يعني واحد صار معه شيء بالعيلة بده يكون حدا هادي لا يعرف يتصرف.
0: صحيح.
2: وإلا كلياتنا قمنا وعيطنا وبكينا وكذا، طيب مين عم بيلحق المريض المجروح؟ مين عم بيقوم بأمور ترتيبات الميت؟ ما عم نقول منا زعلانين منه شيء سهل، بس حدا بده يقوم بهالأمور هيدي. فهيدي بتعويد النفس، بتعويد الشخص يعود حاله وكمان يعود غيره ويحط مثل أشياء بتذكره بهذه الأوراد، بهذه النوايا. دايما حط قدامه مثلا النية الحسنة، الذكر كذا، عند المصيبة كذا، عند البلاء كذا، عند النعمة. نعم. كمان لما واحد يحصل له هذه النعمة فليذكر الله تبارك وتعالى، وليتصدق على الفقراء، وليتصدق على المساكين، كله بهذه النوايا الحسنة بإذن الله تبارك وتعالى. شوي شوي الشخص بيتعود على هالأمور وبيعود غيره، ولما كلياتنا هيك نعود بعضنا ونعود غيرنا ونذكر حالنا ونذكر غيرنا، إن شاء الله تعالى يعني يحسنوا هذا الحال
1: إن شاء الله. بارك الله بكم فضيلة الشيخ محمد دعوان، آمين وإياكم في أمان الله شيخي.
2: السلام
0: عليكم. السلام.
3: قصة وعبرة

أهل المحبة هاتوا من معانيها فأرفع الدر قدرا لا تحاكيها. معنى المحبة من طي القلوب بدا وتلك من صدف ليست تجاريها. والحب يفدى بما في الأرض من درر ولا نرى أحدا بالحب فاديها إلا دموع محب مخلص ذرفت من عين من يتقي المولى أحاشيها. فعلموني معاني الحب واتئدوا فالأذن تطرب والخفاق واعيها.

عندي قصيدة عشق عنكم نظمت ومن سجل الهوى صيغت قوافيها من ذكريات تعيش الدهر في خلدي أنغام أغنية من لحن ماضيها حكايتي بدأت في الحب مذ عرفت نفس المعارف في أولى مباديها إلى خيام الحما أرواحنا سبقت حتى تراءت لنا تسمو سواريها أبكي وأضحك إذ لاحت مرابعه هذه ديار حبيبي والهوى فيها وأحضن الترب من وجدي فيحضنني حب الحبيب الذي أزكى

فهذه طيبة والطيب تربتها، الله الله ما أحلى أراضيها. وهذه القبة الخضراء سابقة بنور طه ونور الشمس ثانيها، وهذه الروضة الفيحاء فالتمسوا ريح الجنان طيوبا في نواحيها.

هذا المقام هنا حل الحبيب هنا تحكي دموع الهوى أشواق باكيها هنا هنا أسبل الأصحاب مدمعهم لا الدمع جف ولا ابتلت صواديها هنا هنا ودع الأنصار سيدهم من بعد أحمد ما الدنيا وما فيها هنا هنا بكت الزهراء والدها كأن أيامها صارت لياليها يا ويح قلبي على الزهراء فاطمة تبكي نقي دموع الفقد صافيها تقول وأبتا والقلب تجرحه تلك الهموم التي كانت تقاسيها لا تعجبن هنا باك ومبتهج دموع مستشفع ريا مجاريها بالراحتين يداريها وتلمحها لألاءة النور راح لا تداريها فحاله كغيور راح يجمعها بالراح بعض ويجلو الخد

والأولياء على أعتابه سطروا صفو المحبة إذ كانوا أهاليها أهل الوفاء بعهد الله قد تركوا بال الزخارف في الدنيا وفانيها حقيقة الوجد فيهم والهيام لهم إذا العذول ادعى زورا أساميها ولم ترح مزن الأشواق تمطرهم إلا وسحب اللقى غيث غواديها وما تطيبت الأنسام تنفحهم إلا وأرواحهم وجدا تناجيها وما تغنت حمامات اللوى وشدت إلا وأثر في الأكباد

كرمى لأحمد من كل الربوع أتت وفود عشاقه والشوق حاديها كرمى له وصلوا شعثا وقد قطعوا صحراء راحتهم جابوا فيا فيها لو بارزتهم بريح الميل لم تشقوا سيوف عزم اللقى حتى تباريها وإن دعتهم حظوظ النفس مغوية لبوا الحبيب ومن قادوا لداعيها كم من ذليل أتى أعتابه فغدا من عز أحمد عالي الحال ساميها كم من شجي غدا يشكو بحرقته أمسى سعيدا خلي النفس راضيها بقدر أحمد في العلياء قد شهدت تلك القلوب التي هامت

محمد، محمد أجمل الأكوان في نظر، مهما تجملت الدنيا لرائيها، هو الحبيب حبيب الله شرفه من رتبة العز في أعلى أعاليها. ما في السماء ولا في الأرض من أحد من الخلائق في قدر يساويها. الله كرمه فيها وقدمه، فأين أين الحجى تحصي مراقيها. محمد وله من فضل خالقه معارج المجد فوق النجم ساريها. عذب المياه جرى من كفه كرما، أنعم بمن شرب أكرم بساقيها. يا عز ماء جرى ليست تقارنه، عذب الجداول خجلا في سواقيها. محمد كفه رواء أفئدة، عطشى ولكن بيوم الروع حاميها.

طلق المحيا إذا اشتد الوطيس فلا تبقي الصفوف صفوفا إذ يلاقيها يرمي العدو بترب لا سنان له يصمي قلوب العدا يعمي مآقيها إذا رماهم بسهم اللحظ من غضب زلت سهام العدا عن قوس راميها ما مبلغ الحسن من فيه ومنطقه إذا الأحاديث يلقي الدر راويها ما رتبة الحسن في وجه النبي وقد هامت قلوب الورى من وصف حاكيها.

يا عاذلون دعوا فالروح عاشقة زيارة الحب من أحلى أمانيها لم تعرفوا لهفة العشاق إذ هتفت حمائم الوجد شوقا من أقاصيها وبلغتهم رياح الحب مقصدهم وصار حقا بعيد الدار دانيها لو كان يسمع جبران القلوب إذن لضج في حاضر الدنيا وباديها لو كان يجمع رقراق الدموع جوا إذا ترقرق في أهداب واديها أو كان حلو الهوى غنى سعادته إذا لأطربت الدنيا أغانيها يا عاذلون إذا لم تغرموا فدعوا من لم يذق لم يكن في الحكم قاضيها مر الطباع وإن ذاقت حلاوتنا لم تستطبها فحل لا يؤاتيها لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة.
1: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرف لنويرة؟
3: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118، وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
3: تمام. شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد، شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70222620.
1: تحضروا لأجواء تراثية لا تنسى بمناسبة المولد النبوي الشريف. يدعوكم مركز التراث العربي وادي الزينة لزيارة معرضه السنوي. اكتشفوا أطيب المقطرات والعسل والمونة البيتية وأجمل المطرزات والملابس والأكسسوارات، وذلك أيام الجمعة السبت والأحد في 14 و15 و16 من آب من 10 صباحا وحتى 7 مساء. أوقات ممتعة بانتظاركم، وأهلا وسهلا بكم.

0: إخوة الإيمان، في القرآن الكريم آيات محكمات وهي التي دلالتها على المراد واضحة، وكذلك القرآن فيه آيات متشابهات وهي التي ما لم تتضح دلالتها أو تحتمل بحسب وضع اللغة العربية أوجها عديدة واحتاجت إلى النظر لحملها على الوجه المطابق. وفي شرح واف وكاف لمعاني هذا الكلام بالإضافة إلى بيان العديد من الأمور العقائدية المهمة في دين الله تعالى، نبقى وإياكم مع هذه المحاضرة الدينية لفضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله تعالى، فلنستمع إليها بإخلاص النية لله عز وجل.
1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له، كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى، تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء، مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، نذكركم بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد، كما وأننا نذكركم ونذكر أنفسنا بأن حر القيامة أشد بكثير من حر الدنيا. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى، شو يعني سبحانه؟ تقدس وتنزه، يعني هذا تعظيم لله. لما بنقول سبحانه تبارك تعالى الله، تنزه الله، تقدس الله، كل هذا تعظيم لله، تمجيد وتقديس، وهذا فيه توحيد. لما بتقول سبحانه تنزه عن كل ما لا يليق به، لاحظ كم هي عبارة مختصرة وكم فيها من المعنى الواسع. سبحان الذي أسرى بعبده. سبحان شو يعني؟ السبح معناه التباعد، أي باعد ربك، أي نزهه عما لا يليق به. لاحظ عبارة مختصرة، تنزيه لله عن كل صفات المخلوقين، تنزيه لله عن كل صفات المحدثين عما يقول الظالمون. الظالمون هون مين؟ يعني الكفار. الظالمون أي الكافرون من المشركين ومن المشبهة من وصف الله بما لا يليق به. يعني من بعد ما قرر عقيدة أهل السنة يقول سبحانه عما يقول الظالمون أي الكافرون، مشركين، مشبهة، مجسمة، وكل من وصف الله بما لا يليق به نحن ننزه الله عن ذلك، نحن ننزه الله عن ذلك. علوا كبيرا أي تنزها كاملا، كالذين يصفونه بالقعود والجلوس والانتقال من حال إلى حال، أو السكنى في السماء، أو الانتشار في الهواء، أو أنه محيط بالعالم كإحاطة قشر البيض بما فيه، كل هذا الله منزه عنه. الإمام أحمد بن حنبل يقول استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر. أحمد بن حنبل يقول من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. هذا قول الإمام أحمد. الإمام أحمد أول آية سورة الفجر وجاء ربك، قال جاءت قدرته، أي آثار قدرة الله، أي آثار قدرة الله التي يظهرها الله يوم القيامة، آثار القدرة التي يظهرها الله يوم القيامة. هذا تأويل أو منه تأويل؟ هذا تأويل أم لا؟ تأويل. إذن أحمد بن حنبل كان سني العقيدة، كان منزها. لو كان مجسم، لو كان مشبه، كان قال الآية على حقيقتها وعلى ظاهرها بلا تأويل كما يقولون هم، لكن أحمد ما قال على ظاهرها ولا قال على حقيقتها، بل قال وجاء ربك والملك صفا صفا جاءت قدرته، أي آثار قدرة الله التي يظهرها الله ذلك اليوم. وهذا رواه البيهقي في كتاب مناقب أحمد عن أحمد. إذن أهل السنة كانوا يأولوا، السلف والخلف أولوا الآيات المتشابهات، ما حملوها على الظاهر، لأن حمل الآيات المتشابهات والأحاديث المتشابهة على الظاهر يوقع في التشبيه ويوقع في التجسيم ويوقع في التضارب والتناقض والتعارض. والله ماذا قال في ذم اليهود؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. واسمعوا ماذا قال المفسر الشارح للبخاري وهو ابن بطال في شرحه على البخاري، يقول يجب صرف الأخبار المتشابهة عن ظاهرها. يقول يجب. واسمعوا شو بيقول سيدنا الرفاعي رضي الله عنه، صونوا عقائدكم، احفظوها احفظوها، صونوا عقائدكم من شو؟ من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، فإن ذلك من أصول الكفر. شو يعني فإن ذلك من أصول الكفر؟ أي فإن ذلك موصل إلى الكفر وموقع فيه. طيب اسمعوا كمان، ملا علي القاري بيقول مذهبي السلف والخلف متفقون كلهم على التنزيه، ومن حمل الآيات المتشابهات على ظاهرها فهو كافر بالإجماع، لأنه يكون مكذبا لله. طيب مثل الآيات المتشابهات مثل شو؟ وهو معكم أينما كنتم. شو يعني؟ بعلمه. إذا بدك تقول حقيقة جعلته كالهواء، جعلته كالهواء، وهذا تشبيه وهذا تكذيب للقرآن، ليس كمثله شيء. طيب وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه، هذا إجماع، أجمع السلف والخلف على تفسيرها بالعلم، هذا اسمه تأويل. لأنه شو هو التأويل؟ صرف النص عن ظاهره، فهذا تأويل. بعدين انتبه، سياق الآيات في القرآن يدل على ذلك، والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون بصير، آيات كثيرة، يعني هو مطلع عليكم، عالم بكم، لا تخفى عليه خافية. هذا معنى وهو معكم أينما كنتم، وليس بذاته، وليس كما تقول الحلولية والاتحادية، تنزه الله عن ذلك. من الآيات المتشابهات الرحمن على العرش استوى. كلمة استوى في لغة العرب إلها 15 معنى. مين قال هالكلام؟ القاضي أبو بكر ابن العربي المغربي المالكي بيقول كلمة استوى لها 15 معنى في لغة العرب. من معانيها إذا بدك تفسرها في حق الله، من معانيها شو؟ حفظ، سيطر، استولى، قهر، أبقى. هذا يليق بالله. أليس الله يقول وهو الواحد القهار؟ وهو الواحد، هذا تعظيم لله، هذا مدح. أما أنك تقول جالس هذا ليس مدحا لله، تقول قاعد، تقول مستقر، هذا ليس مدحا لله. واسمع وانتبه معي، ما في إمام من أئمة أهل السنة والجماعة المعتبرين فسرها بالجلوس، ما في. لو بدك تفتش بتاريخ الدنيا ما في إمام من أئمة المسلمين فسر هذه الآية بالجلوس أو القعود. اسمعوا انتبهوا، اسمعوا اسمعوا، لا يوجد من فسر هذه الآية بالجلوس ولا بالقعود من أهل السنة في تاريخ الدنيا، بل من فسرها بذلك ماذا قال فيه الشافعي؟ فرجيناكم كتاب نجم المهتدي المخطوط، من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. هذا نص الإمام الشافعي، هذا نص الإمام الشافعي. إذا اسمع معي، كلمة استوى في حق الله لا يصح أن تفسر بالجلوس ولا بالقعود ولا بالاستقرار ولا بالمحاذاة ولا بالمحاذاة. أما في حق غير الله تعالى بتقول استوى الملك على الكرسي، على العرش، على السرير، يعني استقر عليه، جلس عليه. في اللغة يأتي بهذا المعنى، في اللغة يأتي بهذا المعنى. بتقول كما جاء في قول الله عن سفينة نوح واستوت على الجودي، استقرت. هذا في اللغة يقال، وهذا لأنه السفينة جسم، السفينة جسم فيقال. وانتبه وركز معي شوي، في شيء بالمخلوقات مع أنه مخلوق وجسم وحجم وبيتغير وما بيصح تفسر عليه الاستواء بالجلوس، وبتضحك، تضحك على من فسر الاستواء إذا أطلق على هذا المخلوق بمعنى الجلوس. شو هو هالمخلوق؟ القمر. بتقول استوى القمر بدرا، يعني نزل وقعد على الكرسي، نزل وقعد على الكنبية، نزل قد يقال حط إجر على إجر وقعد. لا، القمر مخلوق أم لا؟ مخلوق. جسم أم لا؟ بلى. متغير أم لا؟ ومع ذلك ما بيصح تفسر الاستواء فيه بمعنى الجلوس. بتقول استوى القمر بدرا، اكتمل، اكتمل، مش يعني جلس، وهذا مخلوق وما بيصح تفسر الاستواء فيه بمعنى الجلوس. تنزه الله، تقدس الله، تنزه الله عن كل معاني المخلوقين. الله تعالى قال في القرآن الكريم فلا تضربوا لله الأمثال. من الآيات المتشابهات قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. شو بيقول العلماء؟ اذكر لكم عالم مشهور كتير وهو إمام الحرمين عبد الملك أبو المعالي الجويني رحمه الله، لقبوا إمام الحرمين. ليش؟ لسعة علمه، لأنه استقر مدة في مكة ومدينة وأهل الحرمين انتفعوا بعلومه، استفاد الناس بعلمه فلقب بإمام الحرمين. اسمعوا، إمام الحرمين الجويني عنده كتاب شو اسمه؟ الشامل في أصول الدين. عنده كتاب اسمه الشامل في أصول الدين، في الجزء الأول، هو هذا الكتاب مجلدين جزئين، في الجزء الأول شو بيقول؟ أأمنتم من في السماء هو جبريل؟ هو من؟ جبريل. شو بيرجع بيقول؟ وقيل الملائكة، لأن السماء مقر الملائكة. طيب هون اسمع معي، ليش فسر العلماء أأمنتم من في السماء بجبريل؟ سياق الآية يدل على ذلك. أأمنتم هذا الخطاب لمن؟ لمشركي مكة. الخطاب لمن؟ لمشركي مكة، يعني تخويف لهم، تخويف وتهديد. أأمنتم يا كفار مكة جبريل الذي في السماء، الذي لو أمره الله لخسف بكم الأرض وفعل بكم كما فعل بقرى قوم لوط؟ هذا معنى الآية، تخويف لمشركي مكة بجبريل الذي مقره السماء أن يفعل بهم ما فعل بقرى قوم لوط. أربع مدن، مدن ممن كفرت بنبي الله لوط ولم يؤمنوا به وتمادوا في الفسق والفجور والكفر والضلال والمنكرات، جبريل غضب عليهم فاستأذن الله في إهلاكهم، فأذن الله له، فنزل جبريل وأدخل ريشة واحدة من جناحه تحت هذه المدن الأربعة، ثم اقتلعها فجعل عاليها سافلها وأوصلها إلى قرب السماء الأولى، حتى إن أهل السماء سمعوا صياح ديكتهم ونباح كلابهم. اسمعوا شو عمل سيدنا جبريل، وأشعل مكانها في الأرض نارا ثم قذفها وجعلت الأرض تذهب وتجيء فوقهم حتى أهلكهم الله ودمرهم. فإذا هي تمور تذهب وتجيء فوقهم، دمرهم، أهلكهم بأمر من الله. هذا معنى الآية، تخويف لمشركي مكة بجبريل الذي مقره السماء أن يفعل بهم ما فعله بقرى قوم لوط. هذا معنى الآية. إذن ثبت حقية مذهب أهل السنة والجماعة أن الله موجود بلا مكان، وأن الآيات المتشابهات يجب أن تؤول، يجب تأويلها وعدم حملها على الظاهر. إذن ثبت صدقية وحقية مذهب أهل السنة والجماعة في التنزيه ووجوب التأويل، وفي هذا السلامة رد الآيات المتشابهات إلى الآيات المحكمات، وهكذا نوفق بينهما فلا نقع في التضارب ولا في التناقض ولا في التشبيه ولا في التجسيم. قال المؤلف رحمه الله: فيتلخص من معنى ما مضى إثبات 13 صفة لله تعالى، فمن نفى صفة من هذه الصفات فهو كافر. لماذا؟ لأن هذا الأمر يدركه العقل، مهما كان الإنسان جاهلا لكنه بالعقل يدرك أن الله تعالى حي، عالم، قدير، سميع، بصير، متكلم. هذا شيء يدرك بالعقل. هذه الصفات التي مر ذكرها معنا وشرحناها، هذا لا يحتاج إلى معرفته أن يسمع الإنسان الآيات والأحاديث والشروحات والأدلة، لا، إنما هذا بالعقل يدرك. يعني الإنسان لو كان قريب عهد بإسلام، لو أسلم من جديد، لكن بالعقل يدرك أن الله متصف بصفة الحياة. فلو قال الله ميت، هذا لا عذر له، هذا لا عذر له مهما بلغ به الجهل. لو قال الله عاجز، لو قال الله جاهل، هذا لا عذر له. هذا ليس من المسائل التي تكلمنا عنها في أول درس رمضان، تكلمنا في مسألة الصيام إن كنتم تذكرون، في مسألة الصيام والصلاة والزكاة والحج والوضوء والمسائل الفرعية، وفي كثير من مسائل العبادات وكذلك من المعاملات، هذا شيء لا يدرك بالعقل، فإن شك فيه أو أنكره من هو قريب عهد بإسلام أو كقريب

يعرف أن الإله على كل شيء قدير، يعرف أن الله عالم بكل شيء. فهذه الصفات مهما بلغ في الإنسان الجهل فشك أو أنكر شيئا منها لا يكون من المسلمين. وهنا مسألة تتعلق في هذا الأمر بهذا الأمر، وهي ما نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني عن الحافظ ابن الجوزي أنه قال: إنكار صفة القدرة كفر بالاتفاق. كفر بالاتفاق، يعني لو كان الإنسان جاهل، لو كان كقريب عهد بإسلام فأنكر صفة القدرة لله تعالى، قال هذا كفر بالاتفاق. شو يعني كفر بالاتفاق؟ بالإجماع. بالإجماع، هذا نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري عن الحافظ ابن الجوزي. إذا لاحظوا، يقول هذا كفر بالإجماع بالاتفاق. وهكذا سائر الصفات الثلاث عشرة التي ذكرناها. ففي مثل هذا لا يعذر الجاهل، في مثل هذا لا يعذر، إنما إن أنكر أو شك يقال له تشهد، لأنك وصفت الله بما لا يليق به، لأنك وصفت الله بصفات العجز أو الجهل أو بما هو من صفات المخلوقين، وصفات المخلوقين لا تليق بالله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وهذه الصفات الثلاث عشرة تكرر ذكرها في القرآن والحديث إما لفظا وإما معنى، تكرر كثيرا. يعني هذه الصفات التي شرحناها والتي سنذكرها الآن في هذا المجلس باختصار، هذه الصفات تكرر ذكرها كثيرا في القرآن والسنة النبوية، والأمة أجمعت عليها. هذه ليست من المسائل الخلافية ولا من المسائل الفرعية، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤكد على تعليم هذا الأمر لمن جاء يريد الإسلام، يعلمه التوحيد، العقيدة، التنزيه، كما مر معنا في الدروس السابقة، وأعطينا عددا من الأدلة على أهمية علم التوحيد وعلى فضله على غيره من العلوم. إذن هنا الآن انتبهوا معي، قال المؤلف رحمه الله: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تعليمها كل أحد، يعني يعلمها لكل أحد. وهذه الصفات لا يجب حفظ ألفاظها على كل مكلف، لكن يجب معرفة معناها. يعني ليس من فروض العين أن تحفظ هذه الصفات بالألفاظ عن ظهر قلب، لا، هذا ليس من فروض العين، هذا لا يجب على كل مكلف. إنما الواجب على كل مكلف ما هو؟ أن يعتقد معنى هذه الصفات، يعني أن يكون جازما معتقدا بلا شك ولا ريب معنى هذه الصفات، بحيث أن لا ينكر واحدة منها، وأن لا يشك في واحدة منها. لو عرض عليه يقول: الله متصف بصفة المشيئة ومشيئته أزلية، يعتقد هذا بلا شك. أما اللي بيقول هل الله له مشيئة أم لا، شك أو أنكر، هذا كافر ولو أسلم منذ لحظة، لأن هذا يدرك بالعقل، هذا يدرك بالعقل، غير المسائل الفرعية اللي حكينا عنها. المسائل الفرعية هذه يحتاج إلى معرفتها، إلى السماع، تسمع بالآيات بالأحاديث، أو أن هذا في دين الإسلام، أو أن هذا تواتر بين المسلمين. أما الصفات 13 هذا واجب على كل مكلف،

0: فرض على كل مكلف أن يعتقد معناها، أن يعتقد معناها، ولا يجب على كل مكلف أن يحفظ الألفاظ عن ظهر قلب، إنما أن يعتقد المعنى بحيث لا يشك في واحدة منها ولا ينكر، بحيث أن لا يشك في واحدة منها ولا ينكر. قال المؤلف: وهي الوجود. الآن رجع المؤلف يذكرها باختصار، وهذه طريقة مهمة جدا لأنها من فروض العين، ومهم أنه دائما نراجعها ودائما نستحضر هالمعلومات، لأن الناس حاجتهم إلى علم التوحيد والعقيدة والتنزيه أهم من أي شيء آخر، لأنه هو الأصل وهو الأساس، وحاجة الناس إلى علم التوحيد أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وأشد من حاجتهم إلى الدواء، وأشد من حاجتهم إلى اللباس، وأشد من حاجتهم إلى المسكن الذي يؤويهم. ليش؟ لأن من مات وكان مسلما بلا طعام ولا شراب ولا لباس ولا مأوى مصيره إلى الجنة. مات مسلم شحات جيعان بس مسلم مصيره إلى الجنة. بس الجاهل بالتوحيد، الجاهل بالعقيدة، اللي ينكر هذه الصفات أو شيئا منها، لو كان مات من التخمة، لو مات من التخمة فهو في جهنم. إذن حاجة الناس إلى أي الأمرين أشد؟ إلى علم التوحيد. لو معه تياب بتلبسه 7000 سنة وعنده مال بالطعم 700 مليون شخص ومات وهو جاهل برب العالمين، شو بينفعه؟ يكون في جهنم، يكون في جهنم. وحكينا لكم قصة مين؟ عبد الله ابن جدعان قريب عائشة رضي الله عنها. ما شرحنا لكم شو كان يعمل؟ كان يضع الخيوان في الطرقات في الشوارع في طريق المسافرين، يعني من بلد لبلد يضع هذه الطاولات الخيوان مرتفعة على الطريق وعليها الطعام، المسافر وهو على الدابة يأكل من غير أن ينزل عن الدابة. شو قالت السيدة عائشة للرسول عليه الصلاة والسلام؟ كان يقري الضيف، يكرم الضيوف، كان يقري الضيف ويطعم الطعام ويفعل ويفعل. تعرفون ماذا كان يفعل؟ من كان في العشيرة عليه ديون هو يسد له دينه، من كان بحاجة للزواج يزوجه، من كان يريد المال يعطيه، يعطيه، يوزع المال على الناس، الذهب يوزع على الناس، يطعم الناس في الشوارع في البيوت. اليوم ما بلغنا أن ملكا من الملوك يفعل ذلك. مع كل هذا ماذا قال الرسول؟ لا ينفعه. مع كل هذا قال الرسول لا ينفعه، لأنه لم يقل قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. شو يعني؟ كان لا يؤمن بالآخرة، يعني كان لا يؤمن بالبعث بعد الموت، كان لا يؤمن بالبعث بعد الموت. قال الرسول لا ينفعه. إذن شوفوا يا إخواننا، حاجة الناس إلى علم التوحيد وإلى علم العقيدة أهم من أي شيء آخر. وأحكي لكم هذه الحادثة التي تثبت لكم بركة علم التوحيد وأهمية علم التوحيد وأهمية علم العقيدة. قال المؤلف رحمه الله: وهي الوجود، أي أن الله تعالى موجود لا شك في وجوده. الأصل الذي تبنى عليه العقيدة الإسلامية معرفة الله، هذا الأصل، ومعرفة رسوله. فمعرفة الله هو العلم به، بأنه تعالى موجود أزلا وأبدا، فليس وجوده تعالى بإيجاد موجد. شو بنقول؟ أهل السنة شو بيقولوا؟ وجود الله ذاتي، وجود الله ذاتي. شو يعني وجود الله ذاتي؟ ليس غيره أوجده، ولا يقال هو أوجد نفسه، هذا فيه جمع بين نقيضين. يعني على زعم من يقول هذا لابد أن يكون قبل نفسه ليوجد نفسه، وهذا تناقض. فإذا وجود الله ذاتي، وأما وجود هذا العالم فهو بإيجاد الله له. أنا وأنتم، هذا الكون، هذا العالم، الإنس، الجن، الملائكة، الأنبياء، وجودهم بإيجاد الله لهم، وجودهم بإيجاد الله لهم. وأما وجود الله فذاتي، وأما وجود الله فذاتي. وهذا العالم كله دليل على وجود الله، بل قال بعض العلماء: سمي العالم عالما لأنه علم، أي علامة على وجود الله. فالضربة لا بد لها من ضارب، والصنعة لا بد لها من صانع، والكتابة لا بد لها من كاتب، والبناء لا بد له من بناء. فلا بد لهذا العالم من خالق أوجده ولا يشبهه بوجه من الوجوه، وهو الله سبحانه. إذا كان عقلك ما بيقبل يكون البنية صارت لحالها، كيف يقبل هؤلاء بزعمهم أن يكون العالم وجد وحده؟ تجي بتقول له: شايف هذه البنية، بنية بيت عزو اللي بوجه الجامع؟ فوقنا الصبح ما كان في بنية، كانت أرض بورة. فوقنا الصبح شفنا بنية لحالها. شو مجانين أنتوا؟ لا يصدق. يصدقنا؟ لا يصدق. قل له: المجنون الأشبه بالمجانين أنت الذي تنكر وجود الخالق وتقول العالم موجود، ولا تقبل أن تكون هذه البناية وجدت وحدها من غير بناء بناها، وتقول إن العالم وجد من غير خالق خلقه وأوجده. أي سخافة هذه؟ أي سخافة هذه؟ فإذا كانت الضربة لا بد لها من ضارب، الضربة، هل فعل الصغير لا بد له من فاعل؟ كيف هذا الكون الذي وجد على أحسن شو نظام؟ هذا النظام البديع، شمس وقمر، صيف وشتاء، ليل ونهار، إنس وجن. طيب كل هذا العالم والنظام البديع الذي عليه يكون وجد وحده من غير خالق؟ هذا لا يقبله العقل السليم. إذن هذا العالم علامة على وجود الله، دليل على وجود الله. طيب يجي واحد ملحد معطل، من المعطلة الذين ينكرون وجود الخالق، بيقول لك: يا شيخ انت عم بتقول الله موجود، انا لا اصدق حتى ارى بعيني. هذا بترد عليه بالادله العقليه. اذا بتقول له: قال الله تعالى في سوره ابراهيم: افي الله شك فاطر السماوات والارض، بيقول لك: يا شيخ انا لا اؤمن بالله تقول قال الله، ما بيصدق بالقران. فهذا ما بترد عليه بالايات القرانيه، بترد عليه بالادله العقليه. كيف بترد عليه بالأدلة العقلية؟ تقول له: ليس من شرط صحة وجود الشيء أن يرى بالعين. هذه المقدمة. بتقول له: عقلك تراه بعينك؟ شو؟ ما بشوفه، ما هيك؟ قل له: على قولك وعلى زعمك أنت بلا عقل، لأنك لم تره. إذن أنت على قولك مجنون، ولا كلام لنا مع المجانين. طيب هذه واحدة. اثنين، قل له: أنت عم بتقول لا تؤمن بالشيء حتى تراه بعينك وكذبت، هل رأيت روحك في جسدك؟ الروح موجودة بجسدنا أم لا؟ موجودة. من منا رآها؟ بكل أنواع الصور الحديثة والسكانر اللي عم يعملوه، ما بتشوف لا عقلك ولا روحك. العقل مش هو الدماغ؟ لا، العقل ليس هو الدماغ. وإلا كيف بتاكلوا الخاعات تاع الخروف والبقر؟ هذا الدماغ، بس منه عقل. البهيمة لها دماغ وليس لها عقل. الخروف ما له دماغ؟ بلى، بس ما له عقل. فالعقل شيء والدماغ شيء آخر، بدليل أنه البهيمة لها دماغ لكن ليس لها عقل. فالعقل عرفه بعض العلماء صفة راسخة في الإنسان بين القلب والدماغ، يميز بها الإنسان الحسن من القبيح. بعضهم هكذا عرف العقل، اسمع معي. فالعقل والروح، لو عملت صور ملونة، صور سكانر أم RI، ما بيبين معك العقل ولا الروح. فإذا كان على زعمك، إذا كان على زعمك لا تصدق حتى ترى بعينك، يعني أنت بلا روح. بلا روح يعني بنجيب المسمار لهالقد والشيكوش وبنضق لك المسمار بعينك مثل ما بنضقه بالحيط، بيمشي الحال؟ لا. يي بيقول لك بدك تقتلني، قل له الحيط ليس فيه روح ولا حياة، بنهده بنكسره بنطحنه بيتألم شيء؟ أما هذا المعطل لو طاقته كفة بيتألم أم لا؟ كيف؟ فيه روح، فيه إحساس، فيه شعور، مع كونه لا يرى الروح في جسده. إذا كان عزعمه لا يؤمن حتى يرى بعينه، كيف بيدفن قرايبينه؟ تقولوا لي شو دخل الدفن؟ بقولكم كيف صدق أنه طلعت الروح منهم فماتوا فراح دفنهم مع أنه لم يرى ذلك؟ يخليهم معلقين قد يقال بالتريا بالبيت. إذا كان على زعمه لا يصدق حتى يرى بعينه، كيف عرف أنه جده مات مع أنه هو لم يرى الروح ولا رآها خرجت من الجسد؟ كيف راح دفن جده وبيه وأمه وأخته وخيه وابنه مع أنه كان فيهم أرواح وفارقتهم، وهو لا رأى الروح ولا رآها حين فارقت الجسد؟ إذن واحد كذاب، هذا المعطل اللي عم بيقول لا أصدق حتى أرى بعيني، واحد كذاب. بتقوله الألم الذي في جسدك تراه لما يصير معه مغص وصداع، هل يرى ذلك بعينه؟ لا. إذا أرست أنت هذه القرصة عادة ينتج عنها الألم أم لا؟ طيب الألم هذا أحس به أم رآه بعينه؟ لكن ما رآه، كيف صدق بوجوده؟ كيف صدق بوجوده؟ شيء تاني، قل له إذا كان ما بتصدق حتى تشوف بعينك على زعمك، أنت رأيت الأرض عندما خلقت في أول لحظة وجودها؟ شو؟ ما هن ينكرون وجود الخالق، ما هيك؟ قل له كيف تعتقد وتصدق أن الأرض موجودة مع أنك أنت ما رأيتها عندما وجدت وأنت تعيش عليها؟ قل له شفت ستك وجدك لما تزوجوا، أمك وبيك، يعني على قوله بده يوصل إلى أن ينفي عائلته وسته وجده وأمه وبيه وأصل عيلته وسليلته، ما رآهم عندما تزوجوا. شايف حاله لما نزل من بطن أمه؟ رأى نفسه عندما خرج من رحم أمه؟ بيقول لك بس أنا ربيت وانشأت أنه بقول له ماما. قل له إيه، يمكن جابتك عن الزبالة وربتك، يمكن جابتك كنت طفل صغير ابن ساعات شافتك بالطريق على الزبالة جابتك وربتك، يمكن أخدتك من دار الأيتام، يمكن شافتك بكيس سنيتة على الطريق جابتك وربتك. هل رأيت نفسك عندما خرجت من رحمها؟ لا. كيف صدقت إذن أنه هي أمك؟ كيف صدقت أنها هي أمك التي ولدتك؟ فكيف يقول لا أصدق حتى أرى بعيني؟ فليس من شرط صحة الإيمان بالشيء أن يرى بالعين، وهذا العالم كما قلنا سمي عالما لأنه علم أي علامة أي دليل على وجود الله. نرجع، فالضربة لا بد لها من ضارب، والصنعة لا بد لها من صانع، والبناء لا بد له من بناء، والكتابة لا بد لها من كاتب. فمن باب أولى أن لا بد لهذا العالم من خالق خلقه وأوجده ولا يشبهه، وهو الله سبحانه، وهو الله سبحانه. قال المؤلف رحمه الله: والوحدانية أي أنه واحد لا شريك له، هذا شرحناه في الدروس الماضية. والقدم أي الأزلية، أي أن الله تعالى لا ابتداء لوجوده، فلا أزلي بهذا المعنى إلا الله. وأما الأزلي بمعنى قدم العهد والزمن فيوصف به المخلوق لغة وعلى لسان حملة العلم. أليس يقول علماء اللغة كما في القاموس وشرح القاموس في تاج العروش، شرح القاموس: والأهرامان بناءان أزليان بمصر. يعني أزليان شو يعني؟ تقادم العهد والزمن عليهما. حتى عاد كالعرجون القديم، عن الهلال القمر، حتى عاد كالعرجون القديم. فإذا قيل بليدة أزلية يعني قديمة، مر عليها زمن طويل، هذا في اللغة، هذا في اللغة. لكن من قال عن هذا العالم أو عن شيء منه أزلي بمعنى لا بداية له، فقد جعل لله شريكا فهو كافر. وهذه المسألة شرحناها بالتفصيل. قال المؤلف رحمه الله: والبقاء أي أنه لا نهاية لوجوده، لا يموت ولا يهلك ولا يتغير، لأن ما ثبت له القدم وجب له البقاء، فيمتنع عليه العدم أي يستحيل عليه العدم. هذا من جملة ما يجب على كل مكلف أن يعتقده، أن الله تعالى لا يلحقه الفناء، لا يلحقه الزوال، لا يطرأ عليه التغير، لأنه أزلي أبدي. فمعنى البقاء أي أنه لا نهاية لوجوده، لا يهلك، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. قال المؤلف رحمه الله: وقيامه بنفسه أي أنه مستغن عن كل ما سواه، وكل ما سواه محتاج إليه. يعني شرحنا في الدروس الماضية معنى أنه قائم بنفسه يعني مستغن عن كل ما سواه، وليس معنى القائم بنفسه يعني الواقف، لا، الله منزه عن القيام والقعود، ومنزه عن الاستلقاء والانبطاح، ومنزه عن القرفصاء والاتكاء، منزه عن كل ما كان من صفات المخلوقين. إذن شو معنى القيام بالنفس؟ مستغن عن كل ما سواه، لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل أحد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفي آية أخرى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن الله لا يحتاج لأحد، لا لمكان ولا للعرش ولا للسماء ولا للأرض، ولا يحل في الأشخاص ولا في الأولياء ولا في الكعبة، لأنه ليس كمثله شيء. والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على النبي.
1: أعزائنا، في شرح واف وكاف لبيان معنى الآيات القرآنية المحكمة والمتشابهة، بالإضافة إلى بيان العديد من الأمور العقائدية المهمة في دين الله تعالى، استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة الدينية المهمة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله عز وجل، ونفعنا الله بما فيها، آمين.

هذا دعاء جميل، وهو: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم هذا للكرب عظيم، ولو لم يقل: برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوم بدر يكثر من قول: يا حي يا قيوم، ولو أكمل المؤمن فقال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين،

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وشفيع المذنبين يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج النافع، نصحح النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وقراءة القرآن، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا ببركات القرآن وببركات هذا اليوم الفضيل يوم عاشوراء. قال أهل العلم: تسن القراءة بالتدبر والتفهم. أنت عم تقرأ القرآن تتدبر المعاني وتتفهم، فهو المقصود الأعظم والمطلوب الأهم، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. يقول ربنا تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن. قال أهل العلم: وصفة ذلك أن يشغل قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به، فيعرف معنى كل آية ويتأمل الأوامر والنواهي ويعتقد قبول ذلك. فإن كان مما قصر فيه مما مضى اعتذر واستغفر، وإذا مر بآية رحمة، آية فيها عن النعيم، عن رحمة الله، عن الجنة، استبشر وسأل الله تعالى من فضله ورحمته، أو عذاب أشفق وتعوذ، استعاذ بالله من عذاب النار، من العذاب، أو تنزيه نزه وعظم، أو دعاء تضرع وطلب. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقرأ القرآن: إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، تعليما لنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. اسمعوا معي هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه في باب استحباب تطويل القراءة في قيام الليل. إذا كنت تصلي قيام الليل جماعة أو وحدك يستحب التطويل، أما في صلاة الفرض جماعة ما بتطول، تخفف على الناس إذا كنت إماما. أخرج مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح بالبقرة، فقلت يركع عند المئة. اسمع للي بيقول مثلا بالتراويح: يي الإمام قرأ صحيفة بالركعة تعبنا. يا خي، ما هو هذا صلاة السنة، هذه صلاة النفل فيها خير عظيم، بده يطول الإمام فيها. فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها. المراد بالركعة هنا يعني الصلاة، فكروا حيصلي بالبقرة يعني. ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع. حذيفة رضي الله عنه عم يوصف لنا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل. ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، يعني طول الركوع. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. هذه رواية مسلم. وروى أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، ولا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، يعني سأل الله من فضله، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ آل عمران، ثم قرأ سورة سورة. وأخرج أبو داود والترمذي حديث من قرأ والتين والزيتون. هلأ بعض آداب التلاوة، بعض الأشياء المستحبة إذا عم نقرأ القرآن. إذا عم تقرأ والتين والزيتون شو آخرها؟
أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يسن لك أن تقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. لو كنت في الصلاة، نعم لو كنت في الصلاة، لو سمعت الإمام قرأ هذه الآية تقول معه هذا الكلام. هذا الحديث عم يقول قال الرسول من قرأ والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى آخرها أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. شو بتقول؟ بلى. فليقل بلى، الرسول عم يقول لو بالصلاة ما بيأثر. ومن قرأ والمرسلات فبلغ، آخر آية، فبأي حديث بعده يؤمنون، فليقل آمنا بالله. هذه أشياء من آداب التلاوة، ليست أشياء مفروضة ولكن مستحبة. وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. مش قلنا إذا مرأ بتسبيح سبح مثل هيك. وأخرج الترمذي والحاكم عن جابر رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردا منكم، كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا يعني الجن ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. هذه الآية تكررت في سورة الرحمن، فيستحب أنك تقول ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وأخرج أبو داود وغيره عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته. يعني ما بتقول آمين، بتقول آمين، بتمد صوتك فيها مثل ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام. آخر شيء حناخده من آداب التلاوة اليوم ما ذكره الإمام النووي رحمه الله، قال ومن الآداب إذا قرأت وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت اليهود يد الله مغلولة أن تخفض بها صوتك. يعني إذا مرأت على آية فيها حكاية قول الكافرين، حكاية قول الضالين، ما تعلي صوتك فيها، وطي صوتك شوي، ليس مفروضا ولكن هذا من آداب التلاوة. قال كذلك كان النخعي يفعل. اليوم إن شاء الله سنكمل سورة الطلاق في القراءة. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الآية السادسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أسكنوهن من حيث سكن

حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. هذه الآية الكريمة ماذا فيها من الأحكام؟ لن نمر على كل الأحكام، أكثرها قد درسناها في الماضي وتكلمنا عنها مرارا. أسكنوهن، لابد من بيان الغنة في النون المشددة، من حيث سكنتم، افصل الثاء عن السين، من حيث سكنتم، جئنا بالإخفاء في النون الساكنة عند التاء، سكن بدون تفخيم الإخفاء، تاء مستفلة، سكنتم، ضمينا التاء المضمومة بدون تفخيم مع الترقيق، سكنتم من وجدكم، الواو مضمومة، من وجدكم، واو ما فيها تفخيم، واو مستفلة منفتحة. قبلها أتينا بإدغام المتماثلين الشفوي، سكنتم من ميم وميم أدغمتا فصارت ميما واحدة مشددة، سكنتم مع الغنة، سكنتم من وجدكم. بعدين في عنا كلمة فيها مد لازم كلمي مثقل مثل الولا الضالين، بتمدها ست حركات، بعد المد جاء حرف مشدد، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. لاحظتم كيف عم نوقف على النون المشددة؟ نقف بالغنة بمقدار حركتين، لا ينبغي أن تقف لتضيقوا عليهن، لا، عليهن بدك تجيب الغنة بمقدار حركتين. وإن كن أولات، هذه الواو لا تلفظ، انظر عليها علامة، هذه الدائرة علامة على زيادة الحرف وعدم النطق به، فما بتقول أولاتي، ماذا تقول؟ أولاتي. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. بعد ما تفخم الهمزة في أرضعنا، ما تقول أرضعنا، فإن أرضعنا، فخم الراء، أرضعنا، فإن أرضعنا لكم فآتوهن، في مد البدل، إجا الهمزة بعدين المد، فآتوهن، هذا مد البدل مقصور برواية حفص عن عاصم حركتين، فآتوهن أجورهن وأتمروا، فخم الراء، بينكم، جيب اللين في الياء، وأتمروا بينكم، ما تشد هون، هون إخفاء شفوي، ميم مخفات في اللفظ بغنة عند الباء، وأتمروا بينكم بمعروف. وإن تعاسرتم، لاحظتوا السين مستفلة بعدين طلعت بالراء، تعاسرتم، فخمنا الراء، من نظهر الميم عند الفاء، الميم الساكنة، وإن تعاسرتم فسترضعوا، حتى ما يصير إخفاء، حتى ما تطلع معك، تعاسرتم فسترضعوا، وإن تعاسرتم فسترضعوا له أخرى. جبنا مد الصلة الكبرى. لينفق، جيب القلقلة، هون القاف مفخمة بس منها بأعلى درجات التفخيم، لأنه قبلها هي سكنت وقبلها مكسور، يعني بعد الدرجة الثالثة اللي حكينا عنها في المرات السابقة. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. كمان في مد بدل، آتاه، مش أتاه، آتاه، بتغير المعنى. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، مد منفصل بعدين مد بدل. لا يكلف الله نفسا، أظهر، نفسا إلا ما آتاها، مد بدل بعدين مد طبيعي. سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا
فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. جيب الشدة في الكاف بعدين الهمس، نكرا وليس نكرا وليس نكرا. حسابا شديدا إخفاء، شديدا وعذبناها إدغام بغنة. فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فذاقت وبال أمرها، كمان تاء جيب الشدة بعد الهمس، فذاقت، فذاقت وبال، ما في سين ما تقول فذاقت. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فخم الراء. أعد الله لهم عذابا شديدا، كمان إخفاء، عذابا شديدا، لسانك بيبقى تحت ما يطلع على مخرج النون، فقط الغنة تأتي بها من الخيشوم. أعد الله، ما تفخم الدال، بعضهم يقول أعد الله ضا أو يفخمها أو يأتي بها قريبة من الضاد. أعد الله دال مستفلة منفتحة، ما فيها استعلاء، ما فيها تفخيم، ما فيها إطباق. أعد الله حرف شديد من نرخه، حرف مجهور ما فيه همس. أعد الله لهم عذابا شديدا، مد العوض، شديدا حركتان. أعطيه حقه، شو التجويد؟ إعطاء كل حرف حقه ومستحقه. حقه اللي هو الصفة اللازمة له، مثل الاستفال، مثل الاستعلاء. والمستحق ما ينشأ عن هذه الصفة، ترقيق المستفل، تفخيم المستعلي. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، بدل طبيعي آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا، خلص نفسك ترجع ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. هون الضاء مشددة بس أتينا بالتشديد، يعني ما شرط تقول من الظلمات، شد بشكل شديد، من الظلمات، من الظلمات، حصل التشديد وحصل هذا الحرف اللثوي. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. طيب، ماذا قال أهل التفسير في سورة الطلاق؟ قلنا مدنية 12 آية، يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. وصلنا لهم، أحصوا العدة يعني اضبطوها بالحفظ، اعرفوا وقتها، أكملوها ثلاثة أقراء، يعني الكلام عن المطلقات المدخول بهن من ذوات الحيض. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن حتى تنقضي العدة، بتبقى ببيت الزوجية أكيد بدون خلوة، ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة. طيب، إضافة البيوت إليهن هيدي إضافة إسكان مش إضافة تمليك، قد يكون البيت مش بيتها. لا تخرجوهن من بيوتهن، طيب أمتين بيظهروا؟ ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة،
إذا زنينا فيخرجن لإقامة الحد عليهن. قال إلا أن يزنين فيخرجن لإقامة الحد عليهن. هاي جبنا النون المشددة عند الوقف. هيدا التفسير مروي عن ابن عباس وهو ما عليه الجمهور. وبعضهم قال كمان مروي عن ابن عباس ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قالوا هذه الفاحشة بذاءتها على أهل زوجها، فإذا كانت كذلك فتخرج من البيت لسوء خلقها، تروح عند أهلها تعمل العدة إذا كانت هيك. وتلك حدود الله، يعني هذه الأحكام التي بينها هي أحكام الله على العباد، الله منع العباد من تجاوزها. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، أثم، عصى الله وعرض نفسه للعقاب للعذاب. لا تدري، يعني لا تدري أيها المخاطب أو أيها المطلق، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا بأن يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة إليها، ومن عزيمة الطلاق إلى الندم على الطلاق فبراجعها بالعدة. لا تدري، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. المعنى فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ولا تخرجوهن من بيوتهن لعلكم تندمون فتراجعون. هذه العدة فترة كمان براجع الإنسان فيها نفسه، بيهدأ، قد يراجع زوجته في فترة العدة. فإذا بلغن أجلهن، يعني قربوا يخلصوا العدة، فأمسكوهن بمعروف، يعني رجعها بالمعروف من غير ضرار، تحسن إليها في صحبتها. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، يعني اتركوهن حتى تنقضي العدة، ولا تضاروهن بالمراجعة. إذا فارقتها بتفارقها من غير مقابحة، من غير مشاتمة، من غير تعنيف، بل تطلقها، المسلم بيطلق على وجه حسن وعلى سبيل جميل. بعض الرجال يقصدون الضرر فبراجعها بآخر العدة بعدين بطلقها حتى يطول عليها العدة تعذيبا لها. الله قال

حتى للآخر أن يدعي ثبوت الزوجية فيرث إذا كانت العدة خلصت. فهذا من فوائد أنه يكون فيه شهود. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع عليها بدون ما يشهد، يعني بيرجع برجعها ومن دون ما يشهد، لا أشهد على الطلاق ولا أشهد على الرجعة، ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال رضي الله عنه: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. أخرجه أبو داود. فإذا ربنا قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم، اثنين عدول مسلمين دينين، مسلم سلم من الكبائر ومن الإصرار على الصغائر ويجتنب خوارم المروءة، وأقيموا الشهادة لله، لوجه الله بتروح بتشهد، مش لفلان، للمشهود له ولا للمشهود عليه، وليس لغرض دنيوي أو حيعطوك مال، لا، وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إنما يأتمر وينتفع بهذا بما أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة الذي يؤمن بالله ويخاف عقاب الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، اللي بيتق الله بيطلق على السنة وما بيضر المعتدة ولا يخرجها من مسكنها وبيحتاط، فبيجيب شهود على الرجعة مثلا أو على الطلاق، الله تعالى يجعل له مخرجا مما في شأن الأزواج من الغموم والوقوع في المضايق ويفرج عنه ويعطيه الخلاص. وبعض المفسرين قالوا هذه الآية عامة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مش بس بخصوص المطلقات أو الذين يطلقون أو يرجعون. قال أكثر المفسرين: هذه الآية نزلت في عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، وذلك أنه كان له ابن اسمه مالك أسره الكفار، فجاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل لابنه لولده، وأيضا شكى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الفاقة، يعني الفقر، إنه هو فقير. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أمسى عند آل محمد إلا مد، فاتق الله واصبر وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علمه الرسول هذا الورد العظيم وهذا الذكر الكريم اللي فيه بركات وخيرات وينفع لتسعين داء أقلها الهم، كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فانطلق الرجل إلى امرأته وقال لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني وإياك أن نكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عندهم هذا البلاء العظيم الكبير، فقر وابن انأسر أخذوا العدو. فقالت: فنعم ما أمرنا به، فجعلا يكثران من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإذا الباب قد قرع وإذا على الباب قد جاء ابنهما ومعه 100 من الإبل قد غفل عنها العدو فاستاقها. الله فرج كربهما ببركة هذا الذكر. فالواحد لا يغفل الأسباب الباطنة، وهذا أصلا إرشاد نبوي وتعليم من الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني من كرب الدنيا والآخرة. في الحديث الصحيح: تعرف إلى الله في الرخاء، يعني أطع رب العالمين وأنت بحالة الصحة ومعك مال، بحالة الرخاء ما في بلاء، أطع الله، إلجأ إلى الله بالدعاء والتضرع. شو بيصير؟ يعرفك في الشدة، لما ينزل عليك البلاء، حين تقع في ورطة، في بلية، في مصيبة، الله تعالى يجعل لك مخرجا ويخلصك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ويجعل لك منها مخرجا. كمان بالحديث الصحيح: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك من المكاره في الدنيا والمشقات في الآخرة. كيف تحفظ الله؟ بأداء الطاعات، بأداء الواجبات، باللجوء إلى الله، بالتوكل على الله، بالإكثار من الدعاء، باجتناب المحرمات. احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية أمامك، مجاز بليغ معناه تجد رعايته ورأفته ورحمته أمامك. أنت بتعرف قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت المطر، شدة المطر آواهم المطر إلى المبيت في غار، دخلوا الغار فنزل الصخرة فسدت فم الغار، حيموتوا من الجوع، يعني سدت فم الغار، ما في هواء، ما في ضوء،
بلاء

عظيم نزل بهم مصيبة كبيرة، ماذا فعلوا؟ توسل كل واحد منهم بصالح عمله ففرج الله عنهم بالتوسل بالأعمال الصالحة. فمن باب أولى التوسل بالأنبياء بذات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من باب أولى أن يكون مشروعا، لأن التوسل بالأعمال الصالحة مشروع بدليل هذا الحديث الصحيح. نختصر شوي عشان وقت الحلقة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني من حيث لا يخطر بباله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني الله يكفيه، الله كافيه. إن الله بالغ أمره، يعني الله يقضي ما يريد، منفذ أمره، يمضي في خلقه ما قضاه. اللي وقع وقع بتقدير الله سبحانه وتعالى. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء كرخاء وشدة، قدرة توقيتا وتقديرا. وهذا بيان لوجوب التوكل على الله وتفويض الأمر لله، لأنه إذا علم أن كل شيء من الرزق ونحوه لا يكون إلا بتقدير الله ومشيئته، فشو بيبقى لنا؟ بيبقى لنا التسليم لله والتوكل على الله والتسليم لقدر الله سبحانه وتعالى. روي أنه لما نزلت والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، قال خلاد بن النعمان بن قيس الأنصاري: يا رسول الله، فما عدة من لا تحيض؟ اللي ما بتحيض شو عدتها؟ والتي لم تحيض وعدة الحبلى؟ فنزل قول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض. المرأة إذا كبرت في السن بلغت سن ما بقى تحيض، طيب شو عدتها إذا اتطلقت؟ نزلت الآية: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، يعني اللاتي انقطع رجاؤهن أن يرين دما لكبرهن، كلام عن الزوجات المدخول بهن، إن ارتبتم، يعني إذا أشكلت عليكم عدتهن، وجهلتم كيف يعتددن، فعدتهن 3 أشهر. فإذا الآيسة إذا اتطلقت عمرها مثلا 62 64 ما عم تشوف الدم، طلقت قديش عدتها؟ 3 أشهر. واللائي لم يحضن، يعني تقدير الكلام، واللائي لم يحضن عدتهن 3 أشهر كذلك، يعني اللي هي صغيرة مثلا أبوها زوجها وهي دون البلوغ ولكن تطيق الجماع، فطلقت وهي بعد ما بيجيها الحيض، أو كانت بلغت بالسن مثلا، شو العدة تاعتها؟ كمان 3 أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، بدون قلقلة الضاد. قال: هن الصغائر التي لم يحضن أو بلغن بغير الحيض. طيب الشابة التي كانت تحيض بعدين قبل ما توصل لسن اليأس أو من قطع الحيض مثلا، قطع بالأربعين بالخمسين، شو بدها تعمل؟ لنشوف مذهب الشافعي. ذهب بعضهم إلى أن عدتها لا تنقضي حتى يعاودها الدم فتعتد 3 أقراء، بدها تبقى منتظرة، يعني بلاء سبحان الله، أو تبلغ سن الآيسات إذا صارت 62 فتعتد 3 أشهر. وهذا قول عثمان وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم، وإليه ذهب الشافعي، بس اختلاف الأئمة رحمة في تخفيف. وحكي عن عمر رضي الله عنه أنها تتربص 9 أشهر، بتنطر 9 شهور، فإن لم تحض بتعتد 3 أشهر، وهذا قول مالك رضي الله عنه. هذه المرأة اللي هي ما بلغت سن اليأس وانقطع الحيض إذا اتطلقت هيك بتعمل بالعدة. هذا كله في عدة الطلاق. وأما المتوفى عنها زوجها اللي مات زوجها فعدتها 4 أشهر و10 أيام، سواء كانت ممن تحيض أو ممن لا تحيض. طيب الحامل عدتها بوضع الحمل، سواء طلقها زوجها أو مات عنها زوجها، الحامل بوضع الحمل، وهو قوله تعالى نفس السورة بعدنا عم نكمل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أي المطلقات الحوامل عدتهن بوضع شو؟ بوضع الحمل. فالنص بيتناول المطلقات وبيتناول المتوفى عنهن أزواجهن. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، اللي بيتقي رب العالمين يسهل عليه أموره في الدنيا والآخرة.
ذلك أمر الله أنزله إليكم، أنزله من اللوح المحفوظ لتعملوا به، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هذا يعم هذا الأمر وغيره. ثم بيّن التقوى في قوله ومن يتق الله، كأنه قيل كيف نعمل بالتقوى في شأن المعتدات، فأنزل الله قوله فقال ربنا عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. الوجد هو الوسع والطاق، على قدر طاقتك ومالك أسكنوهن مكانا من مسكنكم مما تطيقونه من سعتكم وطاقتكم. إذا كان موسر معه مصاري غني يوسع عليها في المسكن، يوسع عليها في النفقة، وإن كان فقيرا فعلى قدر طاقته. هيدا معنات أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن، يعني ما تؤذوهن، لا تؤذوهن لتضيقوا عليهن، يعني بالمسكن جيب لها وحدة مثلا حتى تطفشها، أو مثلا ضيق عليها بالنفقة حتى تفتدي منك. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن حتى تضطروهن للخروج، لا لا ينبغي هذا. وإن كن أولات حمل، إذا كانت المطلقة من ذوات الحمل، فأنفقوا عليهن، بتبقى عم تنفق عليها حتى يضعن حملهن. ففائدة اشتراط الحمل إنه مدة الحمل قد تكون طويلة، أكثر مثلا من 3 أقراء، ممكن تكون 5-6 أشهر 7 أشهر، فحتى ما يظن ظن أن النفقة تسقط إذا مضى مقدار عدة اللي هي منها حامل، فنفى الله هذا الوهم وذكر أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، بيبقى ينفق عليها لا تولد، يعني لا تخلص العدة. طيب إذا أرضعت فيها تاخد أجر على الإرضاع فيها، فإن أرضعن لكم المطلقات ولد منهن أو من غيرهن، أرضعنا لكم بعد انقطاع عصمة الزوجية، فآتوهن، اسمعوا إلى أمر الله، فآتوهن أجورهن، يعني على الإرضاع، يعني حكم بهذا الأمر مثل حكم المرضعة الثانية الغريبة، يعني فحكمهن في ذلك حكم الآظار، وأتمروا بينكم بمعروف، يعني تشاوروا على التراضي في الأجرة بما يليق بالسنة ويحسن في المروءة. الأب ما بيماكس، لا بعطيك هالقاد نزلي لنا شوي توصي شوي، ما يماكس الأب، ولا تعاسر الأم، يعني سهلوا على بعض. وأتمروا بينكم بمعروف، لا تعاسر الأم لأنه ولدها وهما شريكان فيه وفي الإشفاق عليه. وأتمروا بينكم وبينهن بمعروف، أي بجميل في حق الأولاد، بالتوافق على أجر معلوم للإرضاع، مثل ما قال ربنا في سورة البقرة لا تضار والدة بولدها، يعني لا تضار والدة زوجها بسبب الولد، بسبب ابنها، بتعنف عليه، تطلب منه ما ليس عدلا في النفقة والمسكن، وأن تشغل قلبه مثلا بالتفريط في شأن الولد، أو يكون الصبي ألفها بترجع بتقول له شوف وحدة تانية ترضعه. ولا تضار والدة بولدها، ولا مولود له، اللي هو الزوج الأب، ولا مولود له بولده، ولا يضار الزوج امرأته بسبب ولده، يمنعها مثلا شيئا مما وجب عليه من الرزق والكسوة، أو يأخذه منها وهي تعودت عليه وبدها ترضعه. وعلى الوارث مثل ذلك، على وارث الصبي عند عدم الأب، الأب منه موجود، على وارث الصبي مثل الذي كان على أبيه في حياته من الرزق والكسوة. طيب إذا اتفقوا أن يفطموا مثلا قبل السنتين أو بعد السنتين عن تراض منهما وتشاور، ما في إشكال. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، هذه توسعة بعد التحديد، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال ليكون التراضي عن تفكر فلا يضر الرضيع، فسبحان الله الذي أدب الكبير ولم يهمل الصغير، واعتبر اتفاقهما لأن للأب النسبة والولاية وللأم الشفقة والعناية. نرجع لسورة الطلاق، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم، يعني تضايقتم وتشاكستم،
لم ترضى الأم بما ترضى به الأجنبية، بدها سعر عالي مثلا بالإرضاع، وأبى الزوج الزيادة. إن تضايقتم في الإرضاع، امتنع الأب من الأجرة مثلا، أو امتنعت الأم من فعل الإرضاع، هو ما له أن يكرهها على الإرضاع، ليس له أن يكرهها لهذه المطلقة، بل يستأجر للصبي مرضعة غير أمه. وذلك قول الله تعالى: فسترضع له أخرى، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، فستوجد ولا تفقد مرضعة غير الأم ترضع هذا الولد. قالوا: هذا فيه طرف من معاتبة الأم على المعاسرة، لا ينبغي لها أن تفعل ذلك، هذا في معاتبة لها. فسترضع له أخرى، أي سيجد الأب غير معاسرة ترضع له ولده إن عاسرته أمه. قال العلماء: إن لم يقبل إلا ثدي أمه أجبرت على الإرضاع بأجرة مثلها، ولا يختص هذا الحكم من وجوب أجرة الرضاع بالمطلقة، بل المنكوحة في معناها هذا. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير. ونسأله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يتوفانا وهو عنا راض. وإلى لقاء آخر إن شاء الله عز وجل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كثير من الناس لا يعرفون أن الشخص المسلم إذا مات ينتفع بعمل غيره بإذن الله تبارك وتعالى، فلو دعا له مسلم أو قرأ القرآن مسلم قراءة صحيحة عند قبره يستفيد هذا الميت بفضل الله بإذن الله تبارك وتعالى. الدليل على أن عمل الغير الخير لميت مسلم ينفعه بإذن الله، وليس ذلك خلاف الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فالآية معناها ما عمله المؤمن من حسنة ونفعه ذلك فهو من سعيه، هو عمل ونفعه ذلك من سعيه. أما ما كان من سعي غيره من الخير فينفعه بمحض فضل من الله تعالى دون أن يكون هو سببا في ذلك، ينفعه بمحض فضل من الله من دون سعي الإنسان، بدليل أن صلاة الجنازة ليست من فعل الميت وتنفعه، وإلا لماذا نصلي عليه؟ وإلا فما المعنى من فعلها لو كانت غير نافعة له؟ وأما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، انظروا الرسول يقول انقطع عمله، ما قال انقطع انتفاع الميت بعمل غيره، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فليس فيه نفي انتفاع الميت من عمل غيره، إنما فيه الإخبار عن انقطاع عمله التكليفي بالموت. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا مات ابن آدم انقطع انتفاعه بعمل غيره له، بدليل الحديث الذي رواه ابن حبان وصححه اقرأوا ياسين على موتاكم، اقرأوا أنتم، يخاطب المسلمين، ياسين على موتاكم، الميت قد مات، الذي يقرأ له هو الحي، لو كان لا ينتفع لما يقول الرسول اقرأوا ياسين على موتاكم. وبالحديث الآتي باب الصدقة عن الميت عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. قوله افتلتت نفسها أي ماتت بغتة وفجأة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

إخوة الإيمان، إن الصدقة والجود والسخاء والسماحة خصال خير وصفات حميدة يمتدح بها المرء ويكرم بها بين قومه وعشيرته، وإن التصدق والإنفاق في وجوه الخير والطاعات على أنواعها احتسابا للأجر من الله تعالى وثقة به سبحانه، أي بوعده الذي لا يتخلف من حسن الجزاء على ذلك في دار القرار في الجنة، دليل الفلاح والخيرات. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي دليل على قوة إيمان من تصدق، وعلامة على تصديق باذلها بوعد الله تعالى الذي لا يتخلف، حيث قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وقوله سبحانه وتعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي أنه سبحانه وتعالى لا ينقص ثواب صدقاتكم. وقد جاءت الآيات الكثيرة في القرآن الكريم وكذلك الأحاديث النبوية عن نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم في الحض على الصدقة والإنفاق في وجوه الخير والطاعات على أنواعها ابتغاء مرضات الله عز وجل ولنيل الدرجات العلى في جنات النعيم. فمن الآيات الكريمة قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومما ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حض أمته على الصدقة وإرشادهم إلى الإنفاق في وجوه الخير والطاعات قوله عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل، أي ما زاد على ما تدعو إليه حاجة الإنسان لنفسه ولمن ينفق عليه خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. ومعنى قوله عليه السلام واليد العليا أي اليد المنفقة، ومعنى اليد السفلى أي اليد الآخذة. وقد قال النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام يوما لبلال بن أبي رباح الصحابي الجليل يحضه على الصدقة والإنفاق في سبيل الله: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. ومن أقواله المأثورة عليه الصلاة والسلام في الحض على الصدقة: ما نقص مال عبد من صدقة. إخوة الإيمان، إن الصدقة على الفقراء والمساكين والإنفاق في وجوه الخير والطاعات خير عظيم وباب واسع لنيل الثواب الجزيل والدرجات العلى في جنات النعيم. وإن التصدق ولو بالشيء القليل من المال الطيب الحلال ثقة بالله تعالى وابتغاء للأجر من الله سبحانه
مع الإخلاص لله عز وجل فيه خير عظيم، وقد يكون سببا للعتق من النار لمن استحقها بذنوبه. وفي هذا يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. صدق رسول الله.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وقد روى هذا الحديث الإمام البخاري. ومن المهم معرفة صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الخلقية التي تذكر في كتب الحديث، حتى يعرف الشخص الذي يقع في قلبه أنه رأى النبي في المنام أنه رآه على حسب خلقته التي خلق عليها. فإنه إن لم يعرف صفات الرسول الخلقية المذكورة في كتب الحديث، قد يكون رآه في المنام على غير صورته الخلقية. وفرق بين الذي يراه على صورته الخلقية وبين من يراه على غير تلك الصورة. وأما صفاته الخلقية فمن جملة ما ذكره المحدثون في كتب الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أبيض مشرق، بياضه مشرب بحمرة، وهو معتدل الخلقة ربعة لكنه إلى الطول أقرب. كان صلى الله عليه وسلم متماسك البدن، لم يكن هزيلا ولا سمينا، كان سواء البطن والصدر، أي أن بطنه ليس ناتئا عن صدره. أشم الأنف، أي أن أنفه طويل ليس قصيرا. أزج الحاجبين من غير قرن، معناه حاجباه متقاربتان ليستا ملتصقتين لكن ليستا متباعدتين. وكان صلى الله عليه وسلم دقيق الحاجبين واسع العينين. أما شعره عليه الصلاة والسلام فكان بعض الأوقات شعره إلى أذنيه وأحيانا إلى أسفل من الأذنين، وأحيانا يضرب منكبيه، ولم يحلق بالموسى إلا مرتين، مرة للحج، فإن الواجب في الحج إما الحلق بالموسى وإما التقصير للرجال، وأما للنساء فالتقصير فقط. وحلق صلى الله عليه وسلم أيضا في عمرة الجعرانة. لأما لغير ذلك فلم يحلق النبي عليه الصلاة والسلام بالموسى قط، ولم يشب من شعره صلى الله عليه وسلم إلا نحو 20 شعرة. وكان صلى الله عليه وسلم شديد سواد الشعر. بعض الصحابة قال: لم أر مثله قبله ولا بعده. وقال بعض الصحابة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن الشمس تجري في وجهه، أي من شدة الحسن والجمال. وإذا تكلم عليه الصلاة والسلام كان كلامه فصلا، بحيث لو أراد الشخص أن يعد كلماته عدا لعدها. لم يكن مسرعا في الكلام، بل كان كلامه فصلا. فمن رآه بهذه الهيئة في المنام فقد رآه على الوجه الأتم، ومن رآه على غير هذه الصورة فقد رآه، قد يراه بعض الناس طفلا، وبعض الناس شابا، وبعض الناس على هيئة العمر الذي توفي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه السلام عاش 63 سنة. أما من يقول رأيته صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته صلى الله عليه وسلم من قال رأيته يقظة، فإن ذكر هذه الأوصاف المذكورة في كتب الحديث يصدق، لكن إن قال إنه كلمني بشيء وهذا الشيء كان يخالف الشرع نقول هذا كذب. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا بعد موته يخالف شريعته التي قررها في حياته، لا يقول ما يخالف الشريعة، هو هذا الإنسان يكون كاذبا. وكذلك إذا قال رأيته بصفة غير الصفة التي هو كان عليها من حيث خلقته الجسمية يقظة، فهو كاذب أيضا. في اليقظة الرسول صلى الله عليه وسلم صورته تلك الصورة التي عاش عليها لا يتغير، ليس كالملائكة، الملائكة يتصورون بصور عديدة، يتصورون بصورة طير ويتصورون بصورة إنسان كبعض الناس الذين يعيشون مع البشر. كان رجل في بيروت قبل نحو 7 سنين، جاء أراد أن يتعلم الرقى، فقيل له تعلم علم العقيدة ثم تتعلم الرقية، فتردد إلى مجالس بعض العلماء أياما قلائل ثم غاب وانقطع، ثم صار يقول أنا رأيت الرسول يقظة. فسئل، قيل له صف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان شعره، فقال أبيض، الله أظهر كذبه من أول كلمة. ويوجد أناس دجالون يدعون أنهم اجتمعوا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقظة لغرض دنيوي حتى يعظمهم الناس وينالوا بعض ما يطمعون، حتى بعضهم قد يقول رأيت الرسول في المنام وهو الرسول قال لفعل كذا وكذا، سواء كان من أمر الرقية أو من أمر التطبيب أو نحو ذلك، وليس هكذا تكون الرؤية. لذلك ينبغي مع تحسين الظن ألا ننجرف وراء كل دعوى مدع، بل نحكم الشرع في أمورنا. وكان رجل من أهل بعلبك قال إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة يقظة ثم مرة يقظة ثم مرة يقظة، ثم مرة الرابعة قال رأيته يقظة فوضعت له سجادة فاستقبل عكس القبلة. الناس احتاروا في أمره وأرسلوا يستفتون بعض العلماء، فأجابهم هذا العالم هذا الذي رآه الشيطان، من صدق أنه الرسول فقد كفر. تبين لهم الأمر بعد ذلك فكفوا عنه. الذي لا يتعلم علم الدين لو اشتغل بالعبادة وانقطع للعبادة وصام الدهر وقام الليل كله لا يفلح. من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يعلمه ما هي العقيدة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وما هو كيفية العبادات والصلاة والصيام، يعلمه ما هو الحرام وما هو الفرض، يعلمه الله، هذا علامة خير. ثم إن تعلم وعمل

غير ذلك فأمره إلى الله، إن شاء يغفر له وإن شاء يعذبه، إلا أن بعض الناس الله تعالى يبتليهم بالمرض الشديد، فيطهرهم من كل ذنب حتى لا يبقى عليهم ذنب واحد، هذا إن لم يتسخط على الله بل صبر. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد أن الله يبتلي المؤمن بالسقم فيغفر له ذنوبه حتى لا يبقى عليه ذنب، فإن مات على إثر هذا المرض يكون ليس عليه شيء في القبر ولا في الآخرة. لكن المرضى الذين أمراضهم شديدة صعبة، قسم منهم لا يصبرون بل يقلقون، وقد يتكلمون بالكفر، يعترضون على الله، فيدركهم الموت وهم في هذه الحال. هؤلاء صاروا من أهل جهنم المخلدين فيها. المصائب للمؤمن الذي هو عقيدته عقيدة أهل الحق إذا لم يضجر فيتسخط على الله تعالى يرجى له خير كثير. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصابرين، وأن يكرمنا برؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يحفظنا من الفتن ومن المدعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية رقم 60 إلى الآية 105 من سورة البقرة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.

فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد، حمدت خصاله السنية ابن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة بن قصي، واسمه زيد بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، وإن

النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية، ابن مضر ابن

السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب صباه وكثيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسية وأينعت الثمار وأعطى الشجر للجاني جناه واحتست العوالم من السرور كأس حمياه وبشرت هواتف الجن بإظلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره.

تستقي من بئر يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إجلالا وإعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرت بذلك

رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل

قالت فأتيت إليه وقصصت عليه هذا المنام فقال الشجرة إبراهيم الخليل والنجوم الزاهرة هم الأنبياء من أولاده والنجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل فهو

يموتها في حجرك فسوف تلدينه وسيعلو مكانه وينتشر في المشرق والمغرب برهانه. فرجعت إلى منزلي فرحة مسرورة، ومرض أبوه عبد الله ومات بالمدينة، ولآمنة 6 أشهر وهي حامل برسول الله صلى الله عليه وسلم.

آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر صفاء يقينها وانطوت الأحشاء على جنبيها وسطع نور محمد صلى الله عليه وسلم.

شهر الله رجب، فبينما أنا ذات ليلة إذ دخل علي رجل حسن الوجه طيب الرائحة وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: مرحبا مرحبا بك يا محمد. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا آدم. فقلت: ما تريد يا أبا البشر؟ قال: أبشري يا آمنة بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر، ومن ينشق له القمر ويكلمه الحجر ويسعى إلى خدمته الشجر. فلما كان في الشهر الثاني دخل علي رجل جليل القدر وهو يشير

قال أنا شيث. قلت وما تريد يا شيث؟ قال أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي الكريم والسيد العظيم. الضب له يكلم والحجر له يسلم. ثم انصرف. فلما كان في الشهر الثالث دخل علي رجل له سكينة ووقار وعليه ضياء وأنوار.

يا آمنة فقد حملت بالنبي الرئيس والجوهر النفيس صاحب التسبيح والتقديس. ثم انصرف، فلما كان في الشهر الرابع دخل علي رجل أسمر مليح المنظر وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: السلام عليك يا صادق، السلام عليك يا صفوة الكريم الخالق. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا نوح. قلت: وما تريد يا نوح؟ قال: أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي الممنوح صاحب النصر والفتوح.

كان في الشهر الخامس دخل علي رجل حسنه مكمل ووجهه مجمل وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول السلام.

فضيل. ثم انصرف، فلما كان في الشهر السابع دخل علي رجل أملح ووجهه من البدر أصبح،

ما الجاه؟ فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا أبوه إسماعيل الذبيح. فقلت له: سيدي وما تريد؟ قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت

فقلت له سيدي من أنت؟ قال أنا موسى بن عمران. فقلت وما تريد يا موسى؟ قال أبشري يا آمنة فقد حملت

وهو يقول: السلام عليك يا زين الخلائق، السلام عليك يا مظهر الحقائق. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا عيسى بن مريم. فقلت: وما تريد يا عيسى؟ قال: أبشري يا آمنة،

آمنة وبقيت في المنزل وحيدة إذ سمعت حركة بين السماء والأرض ورأيت ملكا عظيما بيده ثلاثة أعلام فنشر الأول على مشرق الأرض

من شهر ربيع الأول أحسست بالذي في بطني يريد النزول فلحقني البكاء لوحدتي في المنزل وليس عندي أحد فنظرت إلى رب

سارك سارة زوجة إبراهيم، والتي تناديك من خلفك هاجر أم إسماعيل الذبيح، والتي أمامك آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، فاستبشرت بهن وفرحت فرحا عظيما. فتقدمت الأولى وقالت أبشري يا آمنة من مثلك وقد حملت بسيد أهلك.

آمنة فقد حملت بالحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا أفضل من وطئ الثرى والحصى. ثم تقدمت الثالثة وقالت يا آمنة نهنئك بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن ينشق له القمر ويكلمه الحجر والشجر. ثم تقدمت الرابعة وهي أكبرهن هيبة وأكثرهن بهجة ونادت يا آمنة من مثلك وقد خصصت.

ثم جلست بين يدي وقالت ألقي بنفسك علي وميلي بكليتك إليّ.

عدمي. صل وسلم على من عشقه يجب. راق الزمان فزال الهم والنصب، واختفى الشرك والعصيان والريب، وأصبح الكون في يسر وفي فرج، يقول قد جاء من بالفخر ينتسب. جمعت في الحسن أوصافا كما جمعت لك الملاحة يا من عشقه يجب. أنت المراد وأنت

يا جبريل أنصف أقداح راح الشراب للكواعب الأتراب وانشر نوافح المسك الذكية وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية وافرش سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال. وقيل يا مالك أغلق أبوابا

مقربين وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة من مجاري سحب الكرامة تربض ورفرفت الأطيب.

هذا المرتضى، هذا جليل الوصف، هذا أحمد، هذا الوفي بعهده، هذا الذي من قده يا صاح غصن أملد، هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد. قالت ملائكة السماء بأسرهم ولد

وضعته فلما خرج مني خرج معه نور خرج معه نور أضاء له المشرق والمغرب

إله العرش ما صدحت ورق الحمام وهبت نسمة السحر. قالت آمنة بنت وهب: فلما وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته رافعا رأسه إلى السماء مشيرا بإصبعه فاحتمله جبريل وطارت به الملائكة ولفه ميكائيل في ثوب أبيض من الجنة وأعطاه إلى رضوان يزقه كما يزق الطير فرخه. وكنت أنظر إليه كأنه يقول زدني، فقال له رضوان:

وحكمة لقمان وصبر أيوب ونغمة داود وقوة موسى وزهد عيسى وفهم سليمان وطب دانيال ووقار إلياس وعصمة

فطوبى لحجر ضمه، وطوبى لثدي أرضعه، وطوبى لبيوت سكنها. فقالت الطير نحن نكفله، وقالت الملائكة نحن أحق به، وقالت الوحوش نحن نرضعه. قال الله تعالى: أنا أولى بحبيبي ونبيي محمد. فقد

يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، شفع نبيك في ذلي ومسكنتي، واستر واستر فإنك ذو فضل وذو كرم، واغفر ذنوبي وسامحني بها كرما تفضلا منك يا ذا الفضل والنعم. إن لم تغثني بعفو منك يا أملي وخجلتي وخجلتي وحيائي منك وندمي. وقد وعدت بأن ندعو وتجيب لنا، وقد دعونا فجد بالعفو والكرم.

إخواني، أكثروا من الصلاة على النبي الكريم، فإن الصلاة عليه تكفر الذنب العظيم وتهدي إلى الصراط المستقيم وتقي قائلها من العذاب الأليم وتقي قائلها من العذاب الأليم وتحظي في الجنة بالنعيم المقيم. وقد قيل في بعض الروايات أن للمصلين على سيد المرسلين 10 كرامات، إحداهن صلاة الملك الغفار، الثانية شفاعة النبي المختار، الثالثة الاقتداء بالملائكة الأبرار، الرابعة مخالفة المنافقين والكفار، الخامسة محو الخطايا والأوزار، السادسة قضاء الحوائج والأوطار، السابعة تنوير الظواهر والأسرار، الثامنة النجاة من النار، التاسعة دخول دار القرار، العاشرة سلام العزيز

هذا النبي محمد خير الورى ونبيهم، وبه تشرف آدم. هو في المدينة ثاويا بضريحه حقا، ويسمع من عليه يسلم. وإذا توسل مستضام باسمه، زال الذي من أجله يتوهم. صلى عليه الله جل جلاله، ما راح حاد باسمه يترنم.

والصلاة على النبي فسيرة مرضية تمحى بها الآثام، وبها ينال المرء عز شفاعة يثنى بها الإعزاز والإكرام. كن للصلاة على النبي ملازما، فصلاته لك تحية و

الجنة ونعيمها وحورها وقصورها جزاء لمن يصلي ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وخصوصا على نبينا وسيدنا أفضل ما صلى وسلم على أحد من عباده الذين اصطفى، وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد.

اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم.

0: العدل.
1: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على

صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك السراج المنير وعليه السلام.